0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
1: بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع باني الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
2: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، أهلا مستمعي راديو رشيد في كل مكان. يا حي الله الصبح وأهل الصبح الحلوين الطيبين في العراق الحبيب. أهلا بكل أشقائنا العرب حول العالم، ونطل عليكم من قلب الكرادة، منطقة عراقية في رصافة بغداد، نقولكم من خلالها بانجور. يا رب يكون خميس حلو عليكم وعلى عوائلكم إن شاء الله. إن شاء الله يكون هالخميس هو صح نهاية أسبوع، بس حلو إنه تبدون بي شيء حلو مفرح للعائلة، تشتغلون على فتسالفة حلوة اليوم الجمعة، احتمال ناس تروح تسافر أو تتنزه، يعني إن شاء الله تكون الإمكانيات متوفرة، النفسيات متوفرة، النفسية والمادية خوش، ويرزقكم من وسع ويفرح قلوب العراقيين اللي تعبت، ويفرجها عليكم إن شاء الله في القادم من الأيام بإذن الله تعالى. أحبابي أهلا بكم في بانجور، البرنامج الصباحي الأول في العراق من خلال راديو الرشيد. البرنامج يبدي من هسه وحينتهي ساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وأهلا برفيقي الغالي على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباحكم عافية إن شاء الله. شوية زحمة، واحد يقول لحبيبة الصبح صباحك سكر زيد، عبالك ديت منالها الخير إن شاء الله. يلا الخير. بونجور وعطلة سعيدة إن شاء الله لطلاب السادس الإعدادي، يا رب تكون نتائج مبشرة بالأسبوع بالأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. هو أعتقد على يعني يجوز على شهر الثامن النتائج، يجوز أو قبلها منتصف السابع، هسه سابع ثامن إن شاء الله. يعني يقول لك من طول الغيبات جاب الغنايم، فعسى ولعل أنه النتائج تكون مبهجة مسرة. تحية لكل طلاب الجامعات أيضا، طلاب الكليات اللي أيضا نجحوا في نتائجهم وتحولوا إلى مرحلة أخرى أو تخرجوا من الكليات، كل الموفقية ومبارك لهم جميعا، وإن شاء الله يأخذون مكانهم الصحيح في سوق العمل. أهلا بكم، أهلا أهلا. إن شاء الله رح ندخل الآن أحبابي لفقرة 360 درجة. أولها رح نتكلم عن سرير غير مرتب يباع كعمل فني بيش $4 مليون. قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه سرير ترك على عجل بعد الاستيقاظ من النوم. لو يشوفون أسرتني تنباع $50 مليون إذا على الهوسة. لكن المشهد البسيط أحبابي، البسيط تحول إلى واحد من أكثر الأعمال الفنية إثارة إلى الجدل في العالم. العمل يحمل اسم سريري للفنانة البريطانية تريسي إيمين، بعد فترة وصفتها بأنها كانت من أصعب المراحل في حياتها الشخصية. زين، لم يكن العمل مجرد سرير غير مرتب فقط، بل ضم أشياء حقيقية أحاطت بسريرها، مثل زجاجات فارغة، ملابس متناثرة، أغراض شخصية، سجائر مستخدمة، في محاولة لتحويل حالة نفسية وتجربة شخصية إلى عمل فني يعكس الوحدة والاضطراب. شنو اللزوم تصدير الطاقة السلبية هاي للناس يعني؟ المهم، والحياة اليومية كما هي دون تجميل. عندما عرض هذا العمل لأول مرة أثار موجة ضخمة من الجدل، فيما رأى البعض أنه في فن جريء وصادق، وتساءل آخرون كيف يمكن لسرير غير مرتب أن يعرض داخل المتحف أصلاً. وفي 2014 بيع العمل بالفعل في مزاد مقابل نحو 2.54 مليون جنيه استرليني، يعني ما يعادل وقتها أكثر من $4 مليون أمريكي.

مرة مرات من نبكي واحد يقول لك هاي العيون الحلوة تبكي فجوة الهل دموع ويكون هو مبكيك بس شي سوي؟ بس أنا أقول لك شو سوي، أو بالأحرى عالمة حولت دموعك إلى مسدس مي يطلق على الشخص الذي أبكاك. قدمت مصممة في مشروع تخرجها فكرة غير تقليدية بعنوان يشبه مسدس الدموع، وهو تصميم فني رمزي يحول الدموع إلى مقذوفات متجمدة يمكن إطلاقها في الهواء، صشمات ثلجية يعني دمعية. المشروع أحبابي لم يصمم كأداة عنف حقيقية بل كعمل فني مفاهيمي يعبر عن المشاعر المكبوتة والصراع الداخلي.

بونجور، صباح الخير، صباح الورد على الجميع. بعدنا معاكم و360 درجة.

المكونات المعتادة في تجربة طعام تبدو مذهلة للوهلة الأولى وغير قابلة للتصديق. طبعا سودو الذي يعني اسمه حرفيا تذوق ثم ارمي يعد من الأطباق الشعبية التي تعود جذورها إلى مناطق جنوب الصين، حيث تقلى حجارة نهرية صغيرة في الزيت مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار وأيضا مجموعة من الأعشاب والتوابل قبل أن تقدم كمقبلات. طبعا أحبابي، رغم مظهر الغريب لكن الحجارة ليست مخصصة للأكل بل تستخدم فقط لحمل النكهات، أوكي؟ لذا يضعها المتناول في فمه لامتصاص الصلصة والتوابل العالقة بها، ثم يخرجها ويتركها جانبا دون ابتلاعها.

بونجور، صباح النور على أحبابي على الواتساب على 0770011415، يبعثونا كلام مقروء.

0: إن شاء الله تكون سعيد وفرح ومرتاح إن شاء الله مع العائلة ومنور جدا. عباس الحمداني يقول الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره. صبحكم الله بالخير يا صباح الورد والحمد لله على نعمه الجزال. أركان أبو حمزة صباحكم خير ونهاية أسبوع جميلة للجميع. أجمل تحية صباحية إلى ميسيس بان الوردة من أركان أبو حمزة في منطقة البعيثة. هلا والله هلا بأركان أبو حمزة الذهب مستر أركان الجنتل، كل التقدير إلك. أما البعيثة فهذه المنطقة غنية، شون آبار نفط أكو بالعراق، هاي هنا رح نلقي آبار فلوس مدفونة. البعيثة يعني تبشر، ممكن تبني العراق 10 مرات بس البعيثة. فالله يرزقك إن شاء الله من خيراتها ومنور. ويسام البحر صباح الورد وخميسكم وناسة ستبان الجميلة والمخرج الراقي، وربي يحفظكم ويسعد صباحكم يا غوالي ويسعد صباحك وسام البحر الغالي. علي القيسي أبو حسوني بونجور.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا عليكم وعلى إذاعتنا الكريمة رشيدة فأم وإلى أخيت الغالية ستنا الذهب المتعلقة ستوان الموسوي وإلى المخرجين والعين جميعا، وعلى هذا الصباح المشرق بدرجات الحرارة الحمس حمس وسلق اليوم وتقلاها ماتين. إن شاء الله جمعة مبارك علينا وعليكم، معاكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: يا صباح الفل والعافية عليك أبو حسوني الغالي منور، وإن شاء الله الله يهون عليك وعلى كل أخوتي سواق التاكسي أو الباعة المتجولين أو من يقتضي عمله أن يكون بتماس مباشر مع الجو يعني أو مع الشمس. الله يهون عليكم يا رب ويحميكم، بس ديروا بالكم أخوتي، شفقات شفقات شفقات، لبسوا كاسكيتات شفقة أي شيء، لا تخلون حتى لو أنت بالسيارة يعني قدر الإمكان لا تخلي الشمس تطول عليك. الله يحميكم إن شاء الله ويدبر هالعيشة هذه اللي كاسرة ظهوركم والرزق الحلال، وإن شاء الله يبقون عوائلكم عايشين بشرف رغم تعبكم، بس عافية عليكم. الله يبارك بكم، أفضل ممن عاش ببذخ وبغير شرف وضمهن بلوكات ودفنهن أو سوى بيهن ما سوى من أمور، وبالتالي إلى الخزي والعار ها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فتحية كبيرة إلى أخوتي العاملين والكادحين من سواق التاكسي والباعة المتجولين.

0: حسين عبد صباح الخير ستبان الوردة، والله أنتي تحلين الأيام، والله أنتوا اللي محلين أيامي، أقسم بالله الله يبارك لي بهالطلة يا أبو علي ومنور يا طيب، وإن شاء الله كل شي حلو بعينك وكل شي هني إلك ولكل أهلنا السامعين. أحبابي راح نكمل المسيجات والتعليقات وكل ما تبقى من بانجور، لكن بعد بريك حلو لساعة 8 وراجعين نكمل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور على راديو الرشيد مع بان وويسام ماجد، ونرجع إلى الواتساب. تحية لكل من يراسلنا على 0770011415. وصلنا إلى سليم الجعفري اللي يقول تهل مو من دمع، من دم جفوني، على اللي باعده عني جفوني، مثل ماي مثل ماي بوسط هيمة، شفوني برملة ولا بعد كل أثر بيه. أسعد، ليش دا تبتوني من الصباح بيوم الخميس؟ ليش؟ أنتوا تتذكرون ونفسيتكم تتحطم يوم الخميس ليش؟ بس أعرف يفكرون باكر جمعة وراح يقابلوني العينتين ويقعدون يمكن يعني. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. كل التقدير أبو سيف، وإن شاء الله ما على قلبك شر ولا حزن بإذن الله تعالى. ياسر العزاوي، أهلا بأخونا الغالي، بعثنا فويس نسمعه.
1: احنا يملكنا التواضع وبد ما نعرف غرور، واحنا يوميا بجهازك لازم نسجل حضور. تحياتي لكم وللكادر والمستمعين، اخوكم ياسر العزاوي.
0: الله، احلى حضور واحلى تسجيل حضور، وصبحك الله بالخير والعافية استاذ ياسر الجميل. ابو قتيبة، لا صباح الخير من قلب البعيثة وقطع. هلا حي الله للبعيثة اللي تقال. هاي شايفين واحد مرات من يقعد وحده يقولها شنو فلوس، امشيك على فلوس. انتوا هسه حاليا تمشون على فلوس بصراحه. فتحياتي لك وحيو اهل البعيثه المحترمين. ابو قتيبه بعث لنا فويس.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح جميل على المستمعين وعلى سكبان وعلى الأصدقاء جميعا. ستبان طبقت البعيثة، البعيثة شلون صارت مثل آبار النفط، وين ما تضرب لك ضربة يطلع لك مليارات وملايين، والله تريليونات ما نقدر نلفظها لأن ثقيلة على لساننا. فيا ترى هاي الفلوس اللي لزموها الشعب اللي بيها حصة، لو الله وياك تروح بالبير كما أخوات يوسف ذبوا يوسف بالبير وراحن على الشعب، وكل شيء بس نسمع بس دعاية وإعلام.
0: والله أولا صباح الورد أبو قتيبة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب. أنت سامع بالمثل اللي يقول ما لللبن لللبن وما للمي للمي؟ خوش، فإن شاء الله ما لللبن لللبن إن شاء الله يرجع لنا اللي إلنا، يردون يأخذون من اللي إلنا هم شوية ما يخالف، بس خلي ينطونه. يعني المخرج قال لقمتين وتوكلني مو يجي. إن شاء الله. لا أني شوف أني مستبشرة خيرا جدا يعني بهذا الموضوع، على الأقل هالخطوة ما تتحمل انه بعدين يصير بيها فالسالفة، يعني مثلا انه ما ياخذون جزاءهم العادل، انه رغم انه القاضي يوم امس القاضي حداد قال انه راح يتم محاكمتهم علنيا. تذكرون من كنا نحكي ونقول نقول منير حداد، نعم منير حداد، كل التقدير والاحترام للسادة القضاة، لكن تذكرون كنا نقول إن شاء الله يطلعوكم بالتلفزيون؟ لا تتوقعون، الله ما يحقق الأحلام، يحققها خصوصا اللي بيها الاقتصاص من الظالمين. ولذلك إن شاء الله يعني الأيام القادمة راح تثلج صدرك إن شاء الله. شفت بعض اللي تعرفون ذولا عندهم جيوش إلكترونية، فالصبح شفت يعني من غبشة شفت فد جيش تابع لكابول يعني ماكو هيك، ذولا مدفوع لهم اللي قدام طبعا، هم يعني شايف من انت تيجي تأجر بيت تنطيه مال سنة اللي قدام، هم ماخذين مال سنة اللي قدام. ف وان شاء الله يطلع شو اسمه ويا التزمة، وقالوا معالي، أرد أعرف المعالي منو بالحكومة، ما مدى أعرف شو ياهو اللي يلزموه قالوا معالي. المعالي لفظة تطلق على السادة الوزراء فقط، الوزير يقولون معالي، رئيس الوزراء دولة، رئيس الجمهورية فخامة، القاضي سيادة أو حضرة. مثل البارحة وحدة طالعت لي محامية، طبعا ما أدري هي هاي ما أدري مين تحكي أصلا، بس استاذ علي الزيدي. استاذ علي الزيدي شنو حبيبتي؟ هو شنو كان ياخذ ابنك دروس خصوصيه مثلا؟ استاذ علي الزيدي، انت محاميه والمفروض عندكم بالقانون الدستوري وغيرها شلون تتشكل السلطه القضائيه، وشلون تتشكل السلطه التنفيذيه، وشنو ميزات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. يعني هاي أساسيات أبجد هوس مال القانون. استاد واستاد وتعال استاد وشوف ذول استاد. حبيب شوف دقعدي دقعدي دقعدي لا تحكين على أساس تريد تركب الموجة. هي دائما تركب الموجة غلط، ما يصير. أنا خلي يكون خطابي محترم في محله. إذا أنت حكيك مخربط شو تريد تعدل منه؟ فجبناها على ذول اللي المعالي جايكم، النوب جاينا فوق فوق ضيمنا، النوب جاينا بعد جاينا، شنو هو ايش خلى حتى يبوق بعد؟ ايش خلى يريد يجينا كعبول بعد؟ يقول لك قاطعين عنا الأكل ومعترف كل شيء ولا يجي.

والشعب ما يريد انه ذولا يحاكمون وعلى اساس ما ادري شنو وفق الماده فلان شيء، مع احترامنا طبعا لقانون العقوبات العراقي والعام ومشرعيه واللي راح يقودون هذه الجلسات. احنا ما نريد فلان وعلان ينحكم 5 سنوات و3 سنوات ولو بكفالة، وهذا شيء مستبعد طبعا. لا، ذولا المفروض اقل شيء مؤبد ياخذون، اذا مو اعدام، لان هو مو باقله قوري شاي من بيت وداس حرمة بيت وانتهاك حرمة وغيره وسرقة اعتيادية، هذه سرقة مال عام. يعني المفروض ياخذ موافقة 45 مليون تنازل من الشعب، يلا يطلع بكفالة همين، وهم يبقى الحق العام. فما يصير. على العموم احنا ما نعلمهم شغلهم شنو هو، بس نرجو ونسأل الله أن ما يتم التأثير أبدا على هذا الشيء، أن تمشي الأمور مثل ما متوقع، ونتوسم الخير بسلطتنا القضائية. وبالتالي هذه التصريحات من السيد القاضي منير حداد أو غيره أكيد هي مسؤولة، مو ملأ فراغ كلام وغيره. تحية مرة أخرى للبعيثة، وشوفوا هسه البعيثة شقد محتاجة يجوز خدمات، شقد أهلها بيها فقرة، شقد يحتاج لها إعمار ترتيب، حالها حال كل بقعة في هذا البلد ما عدا المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء يعني أنا من شفت الفيديو شون اقتحام منازلهم، قلت هاي شنو، وين بأمريكا يعني؟ هاي بواشنطن وهي مو منازلهم. آسفة صياحت، هي مو منازلهم. ولا أبوهم كان عنده هيج منزل، ولا جدهم من زمن الملك وغير عدهم هيج. يعني ذولا كبيرهم تلقيه عنده قن دجاج في حارة قديمة متهالك ويجوز يخور مي. زين هذا إجا شاف هالبلوكات هذه. شنو أنا قمت أشوف أفوت من يم الأسواق أشوف بلوكات الكلينس البالا، أقول هاي مليار. هاي مليار عمو. أي شيء، أي كراتين، أي هاي خلقه بينا أنه هاي فلوس. أم الخمسين أنه بكله 50 فئة 50 ودولار، فئة 50 وحتى يختصرون. أكو كم شدة مال كم حزمة مال 25ات، شفت عشرات صدق. هاي أعتقد هم أيضا مقاولي مال مقادي بالشوارع هذولا. والله طبعا ذولا المقادي الشبكات أيضا تابعين للمسؤولين لعلمكم، وأقولها على قولة كاظم الساهر على طريقتي، ولست بآسفة ولا أعتذر ولا أسحب كلامي. ذولا ماكو سياسيين عدهم شبكات للمقادي بالشارع، اللي يعني هذول اللي يجوك انطينا فلوس وهاي بعدين يودوها المقاول يجمعهن ينطيهن للسياسي وهكذا. نعم، النوادي الليلية، الحانات، أمور أخرى ما تتوقعون البؤس والضحالة اللي اشتغلوا بها، لأن هذا بلا شرف ولا عنده دا يمنع شيء عن سلك أي مس حتى يحصل منه فلوس. ثقوا بالله العلي العظيم، هذولة لو إحنا ما تمكننا أمنيا من بسط الأمن بزود قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والناس عشائر اللي لزمت الأرض، والله ذولا يفجرونه مقابل ويخلون إيدهم بي. صارت كم واحد باعنا، هذولا ماكو حتى ذولا لزموهم، أقسم بالله هذا يطوها مليار دولار، لو يطوها مليون دولار هم يالله تحتاج ملابس وهاي من ذهب هي. نور النعيمي حبيبة القلب الإعلامية الجميلة، قلبا وقالبا وصوتا وثقافة، صباح الورد على عيونك الحلوة المشتاقة لها. شكرا لهذا الصبح اللي يتجمل بصوتك، بس شو وقت شوفك عيني. بونجور.

0: بونجور حلو يا طيبين، ونرجع إلى الواتساب. وصلنا إلى من؟ وصلنا تحياتي إليك ستبان الأمورة، شكرا يا طيب، ألف تحية إليك. أنا ما عرفت منه حضرتك، عبود. أيوة النعم، حياك الله. مجيد الكعبي، بونجور أستاذ مجيد.
1: صباحكم الله أبو خير خويا منير.
0: هلا والله
1: خويا منير، على هاي أبو ذياد أنا أسمع صوتك، أبو ذياد عطار مال جبور رشيد، الله يرحم والديك.
0: شلون ممكن تعيد أستاذ وسام؟
1: أنا أسمع صوتك أبو ذياد عطار مال جبور رشيد،
0: الله
1: يرحم والديك.
0: طار وما قلت للناس عطار، وش سولف عن جرح بالقلب عطار، خلقي وياك صاير خلق عطار، طفل ما تشتري وتلعب عليه.

0: رحمة الله على شاعرنا الكبير جبار رشيد، الإنسان الشاعر المحترم. يشايف الطفل من يدخل للدكان للأسواق؟
1: عمو بيسوي
0: عمو بربع أخذها رجعها،
1: عمو بيسوي عمو بيسوي
0: حتى عزاهي يسأل عمو بيسوي، يروح يفوت جوا بالمحل يبحوي.

0: أدري شو يسوي. أحياناً يوقع الأتباسات والهاي عمو يسوي ويجيب العلاقة لكم مرة تانية عوفها يا عمو يطلع طفل ما يشتري ويلعب علي. فتحياتي لك يا عيني، والصورة رائعة، الصورة الشعرية رائعة. زين علي القيسي من جديد، هلا أبو حسوني.
1: يا أبو رحمة الله دي ستبون على هاي الطاقة الإيجابية، على هذا الكلام الطيب، الأخوات السائقين التاكسي والعمال وكله. يا ربي نعيش إن شاء الله من تعلق لا تعلق، ويحفظ أولادك بجال حبيب محمد.
0: آمين.
1: وأنت أخت عزيزة إنا طبعا، وإحنا عائلة كلنا واحدة إن شاء الله. فالحمد لله وشكر على كل شيء يا رب العالمين.
0: الله.
1: إحنا نطلع من الفجر نتوكل على الله، نتوكل على وجه رب العالمين، لقمة حلال طيبة هنية نرجع لها ليتنا، وانت ضميرك مرتاح
0: لأن
1: حلال طيب، لا حرام ولا ظالمين واحد ولا كل شيء، صدق قيلاتنا وتعب ومشقة، فنقول الحمد لله وشكر يا رب، والحمد لله على نعمة هاي النعمة اللي الله دزناها ذات الرشيد، والله تعطينا طاقة إيجابية يعني بهذا الحار وبهاي الازدحامات وبهاي المشقة. فش نقول شكرا جزيلا إذاعتنا الكريمة رشيد FM، معاكم حبيبكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أحسنت، الله يبارك بكدك وتعبكم كلكم أخوتي. يعني ذكرت أنه صح هم قليلين الفلوس، لكن بشرف وإلى آخره. شنو فايدة الفلوس اللي تجي سهلة إيه الجد وأكثر وما بيهن بركة وما بيهن عافية، وتحير وين تضمهن، تحير تحير، تالي تروح للبعيثة تحفر وتضمهن يعني، وتالي يلزموك ويلزموهن ويقولوا لك تعال قعد تربع بالقاعة احسب، هذا المفروض احسبهن كم كل ورقة عليها جلدة، والله لو يطوني اياها يجلدها

0: اللي يقتل وين انه يحجوا لك بالنزاهه والوطن ويتباكون بعيون وقحه. ماكو هيك عيون وقحه، الله اكبر. ويوصون الشعب بالنزاهه ولا تبيعون الوطن واحنا معاكم. بس لا تصيح، عرفناك. والله تخافك من اللي يحكي بهذني وهذني، اقسم بالله اقسم بالله. هذا اللي يجي يقول لك لا لا هذا حرام هيك تخلي، لا يقعد يتبكبك ما ادري على شنو، لا يعني يفد اساليب، يعني تقول هذا شبيه، هذا معقول هالقد مقهور على الفقير؟ اساس يبكي على الفقير ويداعب. وهو مرة طلعوا واحد شال ما أدري إيش قد انطى للفقير 500 دينار، طلع الفلوس كومة 25 بجيبه من البعثة هاي كلها، تالي طا 500 بنصهن. هو السؤال يقول ليش 500 أصلاً باقية ويا فلوسه 25 اللي بجيبك؟ المفروض واحد يعني من ذيك اللحظة هو يعرف ويطلع يبكي على الفقير ويطلع ما أدري إيش يسوي. يعني فأنتوا خوفكم من هذا المغالي، هذا اللي يحكي أنا عندي فلان شي، أنا مسوية فلان شي، أنا هاي بتفقر، اللي يطلع يقول والله كسرهم لجلج، والله هذا أصلا يبسطوه. والله هذا اللي يقول أنا الفقراء وعليكم بهم وما أعرف شنو، هذا هو اللي بايق الفقراء والقصر اللي قاعد بيه والمفطح اللي يطفحه من مال الفقراء. والله العظيم يقلبه على الآخر، يشتغل أنا أقدم له، مو أقعد ألعلع بالباطل حتى يصوروه ويأخذوا له صور. وما والمشكلة شنو، أكو ناس سذج مصدقي ويصفقوا له. الله يوفقك بحق محمد وآل محمد. هو بايقه. معقولة يعني اكو عقول متحجرة إلا؟ أي نعم، هذول اللي يروحون على القيمة يتعاركون ووحدة تكفخ الثانية نسوان وغيره وغيره من الولد، ذول السذج نعم ينطوي عليهم هذا وأشكاله هواية. هو على معونة القيمة يجي سوى بريء أبا عبد الله من هذه الأشكال. فإن شاء الله يتم الاقتصاص منهم بإذن الله تعالى. مروان أبو جوان يقول يا هل من تشرف خاطر شكيلة دليني باكر أمشيلة أمشيلة وسولف كل حكي المضموم، قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيتي من القنابل والقصف مهجوم وحكومة بلا حكومة بغير تشكيلة. حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوق؟ ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق، باكر بانتفاضا شق كثير حلوق، عرفنا الباقنة ونعرف اليوميل. الله الله صح لسانك. وأني قلت لكم يعني أكو نساء غير محترمات هن أشرف من هاي الخلق اللي طلعت، لأن هاي مأذية نفسها. هسه هو مو مبرر لسوء تصرفها أو انحرافها، مو مبرر، لأن أكو أعتقد أكو غير سبل يعني، بس نقول مأذية نفسها، ما عدها ثقافة، قلة الواعز الديني، قلة تربية، ما عدها ظهر أهل، وحيدة وين تطوجها وهي لا علم لا فهم، لا هي تمتلك هذا الشكل بس، فتنحرف وللأسف. إلا أنت اللي ما أدري شو أقول، يعني شنو مبررك حتى تنحرف إلى هذه الدرجة وتبوق حق هاي اللي كان المفروض تنستر وتقعد ببيت شريفة وعدها عائلة وعدها راتب يمشي لها من الدولة، حياة كريمة بسيطة، يعني بسيطة. كلهم ذولي برقبة هالأشكال هذه الدنيئة اللي لفت علينا من بعد 2003. عفي عراق ما لفت وجوه خير عليه؟ الله أكبر، انتوا شفتوا واحد ابن خير حكمنا؟ والله العظيم وين وين الزمان اختاره انه؟ الكل أكل هذا الشعب ودمره وامتص دماءه وما راضين علينا هم، فوقها ما راهم فوقها ما راضين. انتوا مو مال هيك حكومة يقولون. أريد أجلد. تحياتي لأخويا فارس من ألمانيا، شكرا للبطاقة الصباحية. وأحسين الشيباني الغالي يقول: منير حداد، الأموال المنهوبة منذ 2003 هي 2 تريليون دولار. 2 تريليون دولار تساوي 3 مليار، شنو هاي كم صفر؟ يعني ايش قد هاي؟ 300 مليار لو 3000 مليار دينار عراقي. 3 يعني تقرأ 3 كوادريليون. ما اقدرش اقول حاجة فيها مليون. كوادريليون دينار، يعني هاي شنو؟ يعني تبني الصين وأمريكا تبنيها، وتبني روسيا، وتبني أمة الثقلين، زين 4 مرات. يعني تقريبا 2 مليار دولار، بآلاف بآلافها 2000. النوبة أنا ما أحب الرياضيات يا الله. بس الغالي حسين بعث لنا فويس، خلينا نسمع.
1: صباح الخير والعافية علي ستمان الغالية، صباح الخير على المخرج والكادر والدنيا والمستمعين كلهم. يعني هيك وأشوف أم ربيطة ورا القضبان قاعد تتوسل وتصيح وتهوس. بس احلى فقره تدري شنو ستبان؟ هو ولو احنا ماكو حكم الاعدام بعد انشال من القانون العراقي للاسف، لان اكو ناس
0: الا بال
1: تستحق الاعدام، تستحق الثرم.

0: احنا نقول تقرير واقع صار. هذول احسن حكم واحد يحكم عليهم انه يرجعهم مثل ما هم مثل ما قبل، وبعد اتعس يعني بس بملابسهم، بعد ماكو شكو شيء يمتلكوه، ساعة، محبس، اي شيء اي شيء، حتى الاكلهم اجرده من عندهم. زين تدرين شلون ذلة ما بعدها ذلة؟ بس يا ريت لو هذا يتطبق، هذا الشيء انه يعني ارجعك اقل من الصفر، هم مو كانوا بالصفر، لا اقل من الصفر، وسربتهم لا تعيينات بعد، لا ياخذون اي منصب، ماكو بعد اي شيء، يعني اخليهم بالقائمه السوداء. هذا اتعس شيء ممكن اسويه وياهم، لان السجن ما يشفي الغليل. مو تمام؟ تحياتي.
1: حياك الله ابو علي. يعني الواحد ايش ما يريد لو بدين الشعب الحكم يسحلهم بالشوارع ذولا، مثل ما صارت سابقا في تاريخ العراق الحديث، يسحلهم بالشوارع علي ضوقونا يا 23 سنة دمرونا، ومن قبلها المفروض أي ظالم، أي فاسد، أي واحد يتسنم منصب أو ويستغل بهذا الاستغلال البشع ويأكل حق الناس ويجوعهم ويدمرهم ويعذبهم ويدخلهم في حروب وفي مآزق اقتصادية وسياسية، ويطلع هو نذل إلى هذه الدرجة، والله ينسحل بالشارع قليل. ولا تأخذك بهم رأفة ولا لوم تلائم. يعني انتو شرحج بس ما ترجعهم الى لعلمكم، ذولا مأمنين وضعهم ترى في اسماء اخرى، في مناطق اخرى، في حياة اخرى. ذولا بزازين، شايفين البزونة؟ والله كانت بزونة أنطيها أكل، تعرفون شو تسوي؟ أقسم بالله. يعني هم مجموعة من القطط، فيجون أني يعني فأنطيهم الأكل، شو تسوي؟ انتبهت لها، تاخذ أكل أنطيه إياه تروح الضمة، وتجي تريد بعد أنطيها، شو تسوي؟ تروح الغير مكان الضمة. هي كانها وجهاية يعني، والله حتى قلت لها الله سالب شكلك وسالب اخلاقك والله العظيم حاشا لله. بس يعني فذولا كالانعام بل اضل سبيله، لان ذاك هو بسليقته، يعني هو غريزته افتراسيه انه هو ياكل يتكاثر، يعني امور اخرى. أما هذا اللي الله انطاك عقل وقال لك أنا خليتك بمكان تحلم به أنت وجد جدك، وراتبك كبير وعندك حماية وعندك أسلحة وقعدتك ببيت ما يطفى نوره وهوى بارد صيفا وبيت دافئ قصرا دافئا شتاء، وسيارات ومناصب وعندك، وتروح وسفرات وأبر الضربين بوجهك، وانت تضرب تشاريب من الصبح لليل، ريوقك خروف، غير تحمد الله وتشكره؟ هسه انت ليش عينك على الفقير وإلا أكلت مال الفقير، أكلت مال اليتيم، أكلت مال الشهيد؟ عبالكم الله يقبل؟ انتو شمش متوقعين ذولا؟ يعني معقولة أغبياء؟ لو هاي ميلة بختهم، شايفين واحد من يلعب وياك وانت مو قليل شهر شار، تقول له ولك هاي ميلة بختك وقعتك وياه جابك علي. فهذه ظلم الناس الفقراء الأيتام، كم يتيم هسه يوقفونا على المعاملة 60 ختم يختموا حتى يطوه 50,000، وروحي على حجي يد ما ادري منه خد تختم لك، وروحي على حجي ما ادري منه يختم لك، وتفوت على الحجي ما بيك النور محمد ولا بيها كل نور محمد، خاطة حواجبها بالقلم تخوف عجوز شمطاء، وهيكي بس هم صاروا هم الدولة وإحنا اللي ندفع الثمن. كبار السن المتقاعدين والشهداء وهم صعد المتقاعد ونزل المتقاعد وقصوا من المتقاعد وودوا لبنان وقصوا من المتقاعد وودوا الإيران وقصوا من المتقاعد وروحوا الغزة وقصوا من المتقاعد وروحوا سوريا وقصوا من المتقاعد وروحوا الموزمبيق. الله أكبر، ما قصيتوا من رواتبكم؟ ما حفرتوا لكم عاد هيجي حفرة صغيرة بالبعيثة وطيهن للجماعة كل شيء ورجعتوا على الفقير؟ كل شيء ورجعتوا على الفقير. أحبابي الحكي ما يخلص، باكر جمعة ونقعد ببيوتنا ونلم العائلة ونكرس بيهم تكرس، باكر شنو كوبين شاي يشرب عليهم. احنا نريد بعد الروس الأكبر. هسه واحد يطلع اني بس اريد اقول فالسالفه اريد اقول سالفه واتحمل نتيجتها شخصيا. احنا دا نشوف تصريحات من بعض السياسيين دا تطلع انه نشد على يدي في هذه الحركه يدي السيد الزيدي في صوله الفجر وهذه الحركه ضد المفسدين لهناك، وطلع لك الثاني نقف مع الزيدي في ما اعرف شنو لهناك، وطلع لك الثالث وقال لك نحن مع الزيدي في هذه الحملة. شاتوا وين كنتوا؟ شو هسه تردون تقفون مع الزيدي في هذه الحملة؟ انتوا وين كنتوا؟ يعني انتوا ما تدرونكم مفسدين وفاسدين؟ فإحنا نريد الرؤوس الكبيرة، الرؤوس الكبيرة. وشوفوا أنا قلتها لكم العام يمكن لما كنا نحكي وكانوا يدخلون علي بعض الأخوة يقولوا لي والله ستبان ما حد يسمعك يعني منهم ما، فإحنا خايفين عليك وغيرها. ثاني سويت لهم قابل، أنا حكيت بحكي الرأي العام هذا، والحمد لله بكامل احترامي للمهنة و يعني ما أسأنا. بعدين أنت واحد ماكلك كلك، شو تسوي له؟ أنت أني هسه لو أحرقهم همين حقي ما يرد إلي. فإحنا نتمنى أنه، فأني قلت لكم العام، قلت لكم رح يجي يوم ذولا يلزمون المفسدين ويتحاكمون علناً. وثقوا بالله أكو كم شخصية الآن من الروس الحيل كبيرة، ثقوا بالله راح يوقف قدام الكاميرات ويحاكم علنا، أقسم بالله. هاي إذا ما الله أخذ أمانته وكفانا شره. يعني ترى بعض الأعداء ما تخلص منه إلا يموت، إلا يموت. هذول عندهم جيوش إلكترونية وغيره. ولذلك اسمحوا لي أن أقدم تحية تقدير واحترام إلى هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة، جميع كوادرها البطلة والمهنية والحريصة على تنقية النفس الإعلامي والجو الإعلامي من خلال السوشيال ميديا أو من خلال المحطات الإذاعية والفضائيات. أرجو متابعة الحسابات التي تروج لعودة فلان وفلان، وإنه جايكم صقاركم، وإنه راح يقتص منكم، والمعالي راجع لكم، والمعرف منه طاشتكم، والأرجو متابعتها. كذلك كل التقدير إلى وزارة الاتصالات أيضا، يتم التكاتف، ووزارة الداخلية طبعا. وأخرسوا هذه الألسن والأفواه اللي تصرح وتقلق الشعب العراقي، لأنه لا تتوقعون ممكن أن يصمد الشعب العراقي إذا ذولا طلعوا. لا، فهذا ضحك علينا وإحنا مبيوعين علنا. إذا هلكم خلقة مقيتة اللزمت ويطلعون، وهذا مستبعد مليار بالمية، فعلى الدنيا العفا كما يقال، كما قالها أبي عبد الله الحسين لما سقط أخوه العباس أرضا فقال له أخي على الدنيا بعدك العفا، قال له بعد الدنيا ما تهمني انتهت. ففعلا يعني شوفوا احنا انصدمنا بأنه أكو رئيس وزراء لزم مفسدين، معقولة؟ احنا مصدومين لسه. فيرجى متابعة هذه الحسابات وسكتوهم غلقوهم، يطلع أكثر هذه تغلقوا، ذول مأجورين، ذول مأجورين. وكفخة، وكفخة بإيدك القوية الصلبة اللي أنت موكل، وهذه أمانة، هذه أمانة مهنتكم، هذه أمانة مهنتكم، لا تسمحون لأحد يغسل عقول العراقيين، يثير الفتنة بين المجتمع العراقي، يوهم الآخرين إنه اللي سرقك ترى قلبه عليك من أجلكم وفي سبيلكم. للأسف أكو ناس آمنت إنه أنت بوقني لأن أنت قلبك علي وعلى المذهب، أكلني وعيش مرفه منعم بكامل السلطنة اللي أنت بيها، وخليني أدور لقمة بالزبل أجل الله السامعين بس لأن أنت قلبك حلي يا حبيبي وعلى المذهب. فلا الله يرضى جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وآله ولا آل بيته ابتداء من سيد الأوصياء سلام الله عليه وانتهاء بآخر مقدس في آل البيت أو كل الأديان. ليش هو شنو بس المسلمين وسنة وشيعة وما أعرف شنو الباقونة؟ كل الفئات كلهم. وشفتوا شفتوا شد تطلع من بلاوي، بعد وبعد راح تطلع ملفات، بعد وبعد تونسوا جايتكم أيام خلي تعزل هوليود وبوليود، والله العظيم حنتفرج أفلام كثرونا شامية والله العظيم، وإن شاء الله بزود القضاء المحترم السادة القضاة من قضاة التحقيق إلى جناب أو سيادة القاضي فائق زيدان وقواتنا الأمنية وكل السواعد تجتمع مع بعض الشريفة حتى يكشفون الموضوع ويسيطرون عليه ويرجع مال الشعب للشعب، يرجع عاد مال اللبن للبن ومال المي للمي. والله كريم، الله كريم.

صباح الخير عليكم يا شعبنا الجميل الطيب اللي ذابها على الله، واللي ذبها على الله ما يخسر، ثقوا بالله ولو بعد حين. أهلا بكم في صوت الشعب.

0: أب صوت الصباح. هسا احنا صار لنا ساعة نتحلى بيهم اسحلك واحرقك. شايفين هذا البابي اكو سالفة يقول لك شاف الحواجيز هواية بيناتهم يقول لك ترى قرب شكلك هو لان اكو حواجيز بيناتهم بس دول فعلا اذا وقعوا بيدي الشعب يعني ما هاني بس اش اسور لهم اقعد ها اي يعني ذول الشعب شاف الويلات فماكلك وخلاك تتمرض وخلاك يعني اصلا ابنك راح شهيد لهالوطن على بود الاشكال يعني فشي شي عوضه النوبه ماكو تعويض المهم مادي اقصد احبابي فاحنا دا نتحلف بيهم اريد اسالكم لو كان النطق الحكم منك انت كمواطن ومدعي على مدعى عليه ثبتت عليه التهمة شنو راح الحكم اللي تطلقه على هذا الشخص؟ أحبابي بدون ذكر أسماء ما احتراما لسريان الدعوات وإجراءاتها والمتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى لو شفته يقتل بيدك القانون يقول لك أنا وقف ويا المتهم مو وياك أنا اشتغل أطلع هذا المفروض تهمة فهذا بحث آخر يقتص منه وفق القانون هو هي. فبدون فلان وعلان هل ثلة هذه اللي هم واضحين أنهم مقصرين لو كان الحكم بيدك كيف ستحكم عليهم؟ أهلا بكم على هواتفنا هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7 راديو الرشيد.
0: هلا والله مستمعينا أهلا بأصواتكم ومشاركاتكم معانا وعلى طول نستقبل أول اتصال. بانجور
3: بانجور ستبان
0: هلا بالطيب
3: شلون ستنا الغالية
0: هلا والله شلونك انت ابو حسوني
3: والله الحمد لله حاليا ابو حسوني بنص الشورجة
0: الله الجو جميل وجاملي يلا تحياتنا لكل مستمعينا تحياتنا لكل اهلنا في منطقة الشورجة هذه المنطقة العريقة الكريمة لو كان نطق الحكم
3: الحمد لله وشكرا
0: لو كان نطق الحكم منك ايش تحكم عليهم؟ أي.
3: يطلعون عمور الشعب باربع سجل صبر
0: شلون؟
3: يطلعون عمالة الشعب باربع سجل وما يحلل خمسة العصر
0: عمالة من الأربع الفجر للخمسة العصر؟
3: ايه بس
0: صعب ايش قد تطيهم يومية
3: 25 ألف
0: عمان اجي عمان اجي اشتغل

0: بالعراق الشريف الأصيل.
1: الله يسلمك أم محمد، الله يعطيك العافية.
0: بشرني ايش صار، ايش صار من قضيتك أولا؟
1: الحمد لله، أول واحدة مع اللبناني البارحة الحكم 6 أشهر غياب.
0: عفية. والثاني؟
1: ايه الثاني باقي بالنزاهة هسه.
0: زين.
1: حاليا إن شاء الله.
0: بس إن شاء الله.
1: راح أبشر بشارة مضافة للفساد الجديد.
0: نعم.
1: يعني العقود اللي سواها المستشفيات الخمسة اللي بالعراق اللي هو شهريا الشركة تاخذ 5 مليار. والحمد لله شكري طب المريض منا قاعد نطلع ميت.
0: صح.
1: ما يطلع أبيه في شيء ثاني، يطلع ميت.
0: صحيح.
1: لأن احنا عايشين، أنا هسه بالدوام بحكي لك.
0: زين.
1: فالبارحة جت لجنة كشف، تعالوا انطونا الخلل اللي عندكم مثلا بالمجاري، ترمين بالما ادري شنو، بالسقوف بالهاي جو. قلت له خير، هو صار 3 سنوات ما حد سواها. قال ايه مسوينا عقد ملحق.
0: اي
1: تتخيلين؟ يعني عقد ملحق، يعني 5 مليارات ما تكفي. يا اخي تسوون عقد ملحق، سووا وقعوا عقد ملحق، بس احنا راح نسوي جرب حتى يجون يشتغلون همني. يعني العراقيين ما بيجوا خير.
0: إيه؟
1: يعني يجيبون هاي الشركة حتى تسوي عقد ملحق، حتى تاخذ بعد 3 مليارين 3 بالشهر إضافي حتى تسوي ذن الشغلات البسيطة اللي هو العراق يقدر يسويها.
0: الله أكبر.
1: ومن تروحين للصيدلية، أنا ابن الابن الصحة 32 سنة.
0: إيه؟
1: ما عندنا هاي جيبها من برا. ذاك اليوم شفت موقف مضحك، واحد راح للطوارئ حتى ورق ما عنده، كاتبين على إيده راح يجيب هذا من برا وناشرها بالهاي. يعني هذا البلد اللي في توقع ما راح يقوم لقارنة ابدا. يعني انا صار لي هاي الدوره الخامسه والرابعه مراحل انتخابات. اول دورتين وراها باوعت ماكو امل. وصدق هذا اللي صار، انه ما ممكن اي حزب، لا طائفه تقول لي المذهب ولا تقول لي ما ادري من، كلهم في قفص الاتهام، واللي ما باقهم ساعد وسكت وكسر السواد على قولة الإمام الحسين، اللي ما قاتل بس كسر السواد هو كافي. إلى الله المشتكى
0: ونعم بالله. طيب الحمد. بما أنه جنابك مطلع على القانون ويعني عندك خبرة خلي نقول في هذا الموضوع، تعتقد الحكم الأفضل أو الحكم الأنسب لهؤلاء يكون شنو؟
1: يعني راح يكون بيدي يكون القرار. كل شيء ما اسوي، مجرد اعلقهم بالشوارع واخليهم يمشي، حتى ما اعذبهم ولا كل شيء اسوي، بس بالشوارع وكل واحد كرمال يجي يصير عليهم، بس هاي هم يموتون من القهر. بس
0: الله
1: شاهد، هذا احسن طريقه للموت وتعذيب، احسن شيء.
0: نعم. بوركت يا ابو محمد، والله يحميك من شر مافياتهم.
1: الله يسلمك. والله البارحة التبشت بس ما حصلت، كنت أخر بين قرار كان بالإبداع.
0: الحمد لله. إن شاء الله مبشر دائما يا
1: شريف. إن شاء الله أبشرك بالثاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله ينصرك ويكفيك شرهم وشر مافياتهم. نورتني يا طيب، وحي الله هالكربلة.
1: الله يسلمك.
0: الله يعافيك. هلا بالطيب. باي باي. مع السلامة. يعني وفق القانون العراقي يقول لك ماكو إعدام، يعني فقط حالات معينة اللي هي جرائم ضد الإنسانية. يعني هذه الجرائم الكبيرة اللي قتل بها جماعة يكون وغيرها، هذه ممكن أن يعدم يعني. بس إنه واحد يبوق وكذا، يعني حتى بالظروف المشددة ماكو إعدام، ممكن يروح مؤبد، ممكن 15 سنة مع غرامة كذا، ممكن طبعا اكو عقوبات تكميليه وغيرها اللي هي مصادره اموالهم، مو امواله ولا اموال ابوه، هي اموالنا، فيتصادر هذه الامور المنقوله وغير المنقوله وما اعرف شنو. هل هذا يشوي جرح العراقي؟ هل هذا يطيب جرح؟ هل هذا يعادل وقفه وصقعه شمس على مود قنينه غاز حتى يطبخ؟ هل هذا يكفي انه انت تداوي جرح اللي تمرمط وراح واجا وتدين الكروة حتى ياخذ حق ابن الشهيد، حتى ياخذ حق خدمته ل40 سنة لهذا الوطن؟ هذا اللي اشرف منك واثقف منك واصل منك واحسن منك خلق واخلاق.

0: أصل، لكن هو المحترم للأسف يدفع الثمن دائما، يدفع الثمن. ليش؟ لأنه بعض اللي مسكوا زمام الأمور غير محترمين، شخصيات عبثية، شخصيات غير محترمة، غير مثقفين. هسه هم من يحجون، يعني زملائي من ذوي الخبرة يفتهمون أنا شنو أقصد. سياق الحديث مالتهم غير مرتب، نسق الكلمات يكاد يكون معدوم في تصريحاتهم، في تبريراتهم، في شرح المعروف شنو، تنصب وتصعد وتنزل ومعروف شنو. هسا عمي ما نريد الضمة والفتحة والشدة، أكو تعبيرات أخرى يعني ما أدري شنو، كأنها قاعد تبيع بصل وبوتيته والله العظيم. لو ذاك واحد قاعد ما أدري شنو. فهي هنا المشكلة. يلا خلينا ناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تحياتي وسلام لك وداخل المخرج وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج الاذاعه.
0: هلا بالاستاذ عبد الكريم الحلي الغالي.
1: اكرم الانصاري صلاح الدين.
0: لا اله الا الله. اقول عبد الكريم
1: محمد رسول الله. دائما لا مسموح لي شفتك عجيزه، يعني هم الله يسعدك والله العظيم احييك من كل قلبي. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق مسيرتك وتبقين على هذا النفس.
0: الله يبارك فيك وينطيك العافيه.
1: والله العظيم اصل لك، يعني اقول الله يكون بعونك والله يعطيك الصحه والعافيه.
0: لك الحمد على كل حال.
1: ومن درجه الى درجه اعلى. بالاعلام. الله يبارك. بالحالات الاجتماعيه، بالعائليه، اتمنى لك الموفقيه.
0: الله يوفقك ويحفظك، جزيل الشكر استاذ.
1: الله يسلمك. بس حبيت البارحه لو بس محصل رجعتي للسبعينات والثمانينات.
0: أيه؟
1: على السفر. السفر تذكرين موضوعك انت البارحه كان؟
0: شنو كان؟
1: السفر
0: اي.
1: اول ايش تمنيت؟ والله العظيم جريتها حسره. لو توقعين وين؟ عشان الصراحة أنا إحنا نشرب السكن مالي مو داخل بجيل، لا قريبة من بغداد تقريبا 45 كيلو متر.
0: زين. أستاذ أكرم، بس حتى يعني نكون في صلب الموضوع اليوم، وما البارحة راح، يعني أنا كلش أؤمن إنه إحنا أولاد النهاردة. زين، ما أحب أرجع. فخلينا نحكي اليوم لو كان نطق الحكم بعد المداولة بفمك، فماذا ستحكم على هؤلاء الفاسدين؟
1: أحكمهم، أدخلهم صالون، أرتبهم، أرتشهم ماكو، وبعدين أخذ وين؟ أخذ بحلفة بقصة بحيش وأضع يومية أعرض صورته الشاشات جون عرضه. أقول له شوف وين شنش وأخذ لي الصورة الثانية شنو يحس بقصب حلفة، يعني حتى تعرفين.
0: زين أوكي تمام.
1: أتمنى هاي رقابهم يكون هكذا.
0: أوكي، كل التقدير أستاذ أكرم الأنصاري المحترم من تكريت، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور، ولك كل التقدير. أحبابي راح نروح لبريك التسعة، وبعدها راجعين نكمل ساعة كاملة من بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: الرشيد FM المود مودك.

0: تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك إن شاء الله. يفرج الكريم على العراقيين والشاب العراقي ياخذ استحقاقه، يكون عنده إمكانيات مادية، يقدر يتزوج، يفتح بيت، يصرف على زوجته وعياله ويكون أسرة ويعيش حياة كريمة، وما يضطر يتعاطى مخدرات لو ينحرف عن الطريق. وكذلك الشابة العراقية، الفرد العراقي بصورة عامة، إن شاء الله يتم تمكينه من الحياة الكريمة اللي تخليه إنسان صالح بالمجتمع. ما هو أنت تحب بلدك، إذا شفت بلدك انطاك، قدرك، احترمك، راح أنت تكون كأنما فرد من القوات الأمنية، وراح أنت تكون رقيب على كل خطأ يرتكب بحق هذا البلد. فإن شاء الله القادم أجمل يا أحباب، ويفرجها على العراقيين. نرجع إلى مشاركاتكم، وماذا لو كان نطق الحكم بفمك على المفسدين؟ ناخذ اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النوير،
1: أسعد الله صباحكم وصباح الشعب العراقي أجمعين، ولعنة الله على الفاسدين ومن لف لفه.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أما بالنسبة لحضرتك، قلتي شنو الحكم مال حضرتك؟ أنا حكمي بسيط بسيط، حيل بسيط. الكل تتعلق تحت التحرير، رجال اللي فوق ورأس اللي جوا، ويحطون طشت. إذا تعرفين شنو الطشت هاي، يوم هن كانوا قبل بالطشت يسبون.
0: منو ما يعرف الطشت؟ ترى لسه عدي.
1: طشت على مود تكرمين الدم ماله، من ينزل ما يدمر قاع العراق.
0: الله أكبر.
1: لأن هذول أنجاد، وكلمة النجس قليلة. واحدهم يطلع دموع التماسيح، إننا وعلى وكلا وفي وجماعة لك يا في يا لي. أنت ما ال على قولت أنا سامع المطعم من
0: زين. ما عرفت اسم جنابك.
1: أنا لحشيات متقاعد
0: كل التقدير،
1: 23 سنة فعلية.
0: طيب،
1: طالع 600 فلس، 600 دينار،
0: أي
1: 600 ألف، ترضي من يرضى بيها؟
0: الله أكبر.
1: من يرضى ويصعد لي هناك 4 سنوات راتب 8 مليون، ومن يطلع تقاعد 4 مليون. زين، تقدمت
0: ويبكي يبكي.
1: هذا مثل ما كنت انت موظف سابقا باقي الدول، هسه باقي الدول ككل الدول، انه كمل شغل برلماني، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، يرجع الوظيفه السابقه.
0: صح،
1: انت مو قاعد لي تاهو وباهو وحاطط كم زعطوط محفحف وطابر حاجبه وحاط له منه مسدس ومنه تركنه مخطوبه ومنه ابتعد عني 100 متر خايف التبطران.
0: يعني
1: لو مشارك ربع معارك الجيش، ربع
0: الله اكبر
1: معركه، ربع معركه من الجيش السابق كان عرفت الله من هو.
0: صدق
1: تخسر فاضي. اكو يعني اكو بالصدر، اكو نوبات غثات، عذروني يعني
0: لا أخويا، يعني مقدرين جدا حرقة العراقيين أكبر من أن يعبر عنها.
1: يعني هسه يعني أنت مطين الرفعاء ينولد اليوم وأن جاي مكسب سيارتي تطيرات بمليون ومدري شنو، إيش قدم اليوم وجاء للدنيا؟ شنو القدمة؟
0: هسه عوف والله هو قدم جاهدنا على يمن ما ندري.
1: هسه
0: هسه هسه شنو
1: جاهد بشرته
0: زوجته زوجته
1: رحمه لأبوك.
0: بس هذا أقول هاي أبو
1: جاهد بيوم الشرد والطيارات الأمريكية صعدته يركض مثل الكلب.
0: اي
1: بين جاهد
0: زوجته وحفيده ياخذ
1: احنا كنا ختمات والله. نعم. بيان وبيان السمتيات الأمريكية مسافة 50-100 متر يتوسون بس تعالوا يتخيل بالتبطران. وأنا إذا ما راح أشم ريحة أمي
0: أجي عليك
1: أمشي لعنة الله عليكم راحت الرحمة الله أمي. ولكن أبويا اللي يبيع تراب بلده هذا فاشل، ابن فاشل.
0: نعم
1: فاشل.
0: ما عرفت اسم جنابك.
1: حفنة شوفي حفنة بترسيدك تسوى العالم كله.
0: صح،
1: حفنة ترسيدك شميها
0: أيوة
1: العالم كله من العراق.
0: أيوة
1: أنا ليس متملق ولا هم يعني
0: حاشاك شوف زرعة
1: هذا بلدي. أنا انولدت بي أموت بي أندفن بي، مو أطلع لوكي بالخارج أغسل مواعين وأكل قصة ومدري شنو، بعدين أجي العراقاني مجاهد جالس بيمن بالقصعة بيمن جالس بيمن.
0: نعم وجاي
1: يستلم
0: يا لتلزمه وقال لك أنا مجاهد
1: جاي يستلم جاي يستلم، والله يجي يجي يجي واحد مهتلف يعني مكرر السامع عندنا بالعامية تفلم يسوي يستلم 5 مليون 6 مليون أباوع عليه أسباب التشنو من البين 5 مليون 6 مليون ويقعد يحسن بين مطرف الرافدين.
0: الله أكبر.
1: أبوي أكو عدل.
0: نعم أكو عدل. أنا ما عرفت
1: سلام الله على أمير المؤمنين
0: سلام الله
1: عدل
0: طبعا. ما عرفت اسم حضرتك أخوي.
1: أختي الفاضلة.
0: اسم جنابك؟
1: أنا علي الشمري.
0: والنعم كل التقدير إلك ولخدمتك لهذا الوطن.
1: أدريني شوية محروق قلبي حيل.
0: والله أدري بيك سلامة قلبك إن شاء الله. الله يثلج صدرك برد حقك.
1: يا بها هذا طالع برفحة بالحرب أكل صمون يابس نقعناه مي وفورناه وكلناه والجيش السابق يدرون بالحكي جاي يسمعوني.
0: نعم
1: فور وكل ظل 90 يوم بالحروب طلع للربحة أكل شرب ما أدري شنو تجاني هسه مجاهد مجاهد على شنو جاهدت
0: أخويا علي أخويا
1: أنت ليس أبو مجاهد أنت ما إنما أنت شارد
0: هسه اسمعني هسه هذا بطل الأبطال هو اللي جاهد وخلصنا
1: واحترامي لحضرتك
0: بس الحفيد حفيدة ليش ياخذ راتب حفيدة الأجنبي
1: من الفاضلة
0: أي
1: يعني على بس أنا أقول له سلم يا رجال شمر إحنا نسلم على أخونا وأستاذنا وقائد القوات المسلحة علي الزيدي رحمة الله على أول البطن اللي انقلتك
0: والنعم منه
1: الله يوفقك ويوفقك ويوفقك ويوفقك
0: آمين آمين
1: اللهم بيكم تضرب بيهم
0: إن شاء الله
1: بيكم تقصي على قولت أنا يقول لأقصي الإمام علي عليه السلام قال إذا ضربت فوجع
0: نعم
1: وإذا أكلت فاشبع
0: نعم
1: هو سلام الله على أمير المؤمنين
0: سلام الله عليه
1: أقوال درر
0: نعم أخونا الغالي المحترم الأستاذ علي الشمري شكرا جزيلا لمشاركتك معنا
1: أنا هذا كلام وياكم ربي يحفظكم
0: ينطيك
1: على قول أمير المؤمنين عجبت لقوم إن احترمتهم احتقروك
0: أي.
1: وإن أعزتهم أذلوك وأنت قربت إليهم نافق عليك ولا يرضوا بإزالتك إلا ولا يرضوا بإزالة نعمتك إلا بإزالتك
0: الله
1: فسلامي سلامي سلامي إلى الأخ الأستاذ
0: نعم
1: الكبير رئيس الوزراء ربي يحفظك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
0: سلام الله عليهم
1: خلقت الأرض
0: آمين يا رب العالمين
1: تحياتي يوم سعيد لكم وآسف للإطالة
0: الله يسعدك
1: لأن والله القلب محروق يعذروني
0: والله أدري الله يبارك بيك يا الله يثلج صدرك ويبرد قلبك إن شاء الله
1: ويسعد الشعب العراقي
0: على رأسي
1: بيوم اللي يفرحون فرحة كبيرة
0: آمين يا رب العالمين آمين كل التقدير لك حياك الله شكرا الله يسعد أيامك هلا بالطيب شكرا أستاذ علي الشمري يعني والله أني يعني مخنوقة يعني هيك سويته العراقي يعني محروق قلبه محروق قلبه لأنه عايش قوة قوة عليكم عايش والله العظيم يا بقى هالرفحة احنا نعرف اكو من نقول جاهد ما ادري ايش سوى بس احنا نقف نتساءل لما حضرتك كمجاهد هسه المتقاعد بس هو ياخذ تقاعد ابنه مرته ما ياخذون تقاعد خوش الشهيد بس هو ياخذ منو بعد يعني اوكي يسترثوه ورا ما يموت يبقى راتب الشهيد لامه لاخته اللي ما عرفته وهمين خالي لك مسطره عليهن اذا متزوجه لا عليها اذا مطلقه لماذا مطلقه هل هي موظفه ام هي غير موظفه شويه ويجر لي سواحلي بويا هاي فلوس دم أخويا أريدها فلوس دم أبويا أريدها وهي شتوفي من دم يا عديمي الشرف، هذا دم شرف القاع. فهسه انت ابو رفحه تاخذ بست عافيات ان شاء الله، ان شاء الله ينزل شو اقول لك عافيه وهنا بصدرك وبقلبك. لكن زوجتك الامريكيه ليش تاخذ؟ ابنك ليش ياخذ؟ حفيدك ليش ياخذ؟ يا اخي ما يصير هيك، ما يصير. مو انتوا انصار المذهب؟ مو انتوا ناس يعني اهل الله نقول؟ مو انتوا واقفين بوجه الظالم؟ ليش هو الظالم بس اللي يلزم على راسك سيف؟ مو انت تظلمني من ده تاخذ حقي؟ ادري هالالاف الدولارات، 80,000 دولار و90,000 دولار وما عليه من هالرواتب. بويا شنو الموضوع؟ لا ما نقبل. بعدين مسألة ثانية، هو القانون لو يسري على الجميع، لو هذا القانون نومي بصرة، شنو يحق لهم الجمع بين راتبين؟ ها ويجوز أكثر من راتبين، 3 رواتب و4، على يا أساس؟ ها منو أقر هاي القوانين ووقع عليها وختم؟ هذا هو الراس الكبير اللي نقول إن شاء الله يتم إلقاء القبض عليه. هسه كم واحد من أهل رفح سلمني خوش؟ أولا أنا أشرفك أنا وأبويا وأنت تعرف، ثانيا مو أنت المضطهد والمناضل، والدي المضطهد والمناضل والبطل، وأشراف كثيرون في هذا الوطن هم أبطال ومناضلين، سواء بالجيش العراقي السابق صدام هدام أو هسه من أبناء

الحشد الشعبي المقدس ومن شهدائهم اللي يتوسلون حتى ياخذون حقوقهم. امه واخته تتدين كروه 5000 دينار، وابو رفحه ياخذ 6 رواتب، على اي اساس؟ وحفيده ياخذ الامريكي لو الاسترالي لو ما اعرف شنو، ليش بويا؟ على اي اساس؟ عيني انتو. وهنا توقفون المتقاعد 1000 وقفه. كم مناضل وكم مجاهد وكم شريف ما غادر البلد وبقى بيه، طفت عليه الكهرباء وشرب مي بوري غير نظيف وراح بالفورتات وقوة دبر الكروة، من خلصت كروته مشى مسافات بالشمس اللي تصقع، وعاش الحصار وعاش الإرهاب وعاش الحروب وعاش النكسات الاقتصادية والتفجيرات وغيرها وغيرها. ما طلع وتونس وهاي والنوبة، يعني انتوا فوق ونستكم النوبة تاخذون رواتب؟ شن عمي هدلا شن تاخذون رواتب؟ رواتب ياخذون راتبين وثلاثة وأربعة مزمو تسع كيكاردات عده، تسع ماسترات عده، شنو هذا ولك؟ شنو هذا؟ الله أكبر، شده يسوي بيهن؟ شنو؟ فعيني احنا الجاهد والناضل وما ادري شلون جاهد هو لو ما امريكا تو شو تسوون يعني؟ ها عمي خلف الله على امريكا، كفيلكم الله بالعباس ابو فاضل، لو ما امريكا بالعباس ابو فاضل لا الظالم ابن الظالمين ليها سهم يدمغ على راس العراق. عاد جيتوا تو سويتوا قلتوا نحن وانتم وبابا اوه ابابا اوه وكيفنا وهلا وهلا وهلا وهلا وهلا وردح ردح ردح ردح في عراقيين بس يردحوا لكم، وبعدين هم خلوا دوختونا نردح، التهينا نردح لكم وانتوا تبوقون، بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا الى ان صفن العراقي قال انا جوعان، بوقتوا لحد ما امتلئت جيوبكم، امتلئت بيوتكم، مصارفكم، اخير شيء قمتوا تحفرون وتملون القاع وهم امتلئت الارض. شنو هاي؟ عافيه فلوس، عافيه اقول لكم العراق ايش قد بيه فلوس، الله اكبر يا الله ايش قد فلوس، شاشبينا جوعانين، لا عاد شبينا ما عدنا، ليش هسه أي بنية خريجة أو أي مرة تريد تشتري سيارة قوة تلملم منها ومنها وبالأقساط وينكسر ظهرها ويروح جمالها وشبابها وإيديها تخشن وما أعرف شنو، والله حتى تعيش بشرف. ما علينا بذني المتسكعات الشوارع اللي صارن صديقات البرلمانيين وغيرهم وصارت تحكي بالجي كلاس والروز روز روز، تقول عندها حلقين يحشن والله العظيم، وتحكي ها قلت لك بتابي بتابي، والعامل اللي يطلع بالأربعة الصبح عيونه طافية من النعس والتعب وظهره مكسور من طاسة العمالة ويصعد يصعدها وينزل، هذا مدى يتعب، يصعد ياكل فستق وينزل ياكل غازو، انت بس التعبين يا حبيبي، انت هم التعبين طبعا، يعينك الله. شكو وحده طلعت بالتلفزيون على السوشيال ميديا وانا مسؤوله، شكو وحده قالت اني بتعبي جبت السياره، بالله العلي العظيم مصادقه واحد بالبرلمان او مسؤول وباقي من الشعب ونطل حلقها، ثقوا بالله العلي العظيم. ولذلك نحن نحتاج صوله على الفاشينيستات، انه حتى ما عاد تذوق باللبس، مجرد كتل من الشحم والسيليكون لازقه بيها فت قطعه قماش وهاي بلوغر، شنو مدى تعرف على شنو بلو شنو اللي طلعتي لي اياه؟ لفت البرجر كيف تؤكل؟ لذيذ والله.

0: اكو واحد على الويتنج صار له ساعة يمكن. السلام عليكم.
1: بانجور تطبان.
0: بانجور صباح النور يا عيني.
1: شلونكم؟
0: رياح؟
1: نعم.
0: اهلا يا ابو علي الغالي، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: شلونك وشلون هالديوانية؟
1: والله الحمد لله ان شاء الله بخير.
0: ان شاء الله صولة للديوانية خاصة.
1: يا رب. هاي هي واحد والله. يعني العراق كله صفحة والديوانية صفحة.
0: اي والله الديوانية وسامرة يعني ما الواحد يجي اقابل كون ملاية.
1: لا لا لا سامرة بالنسبة للديوانية السكن مالتنا.
0: حياك الله أستاذ رياح. لو كنت قاضيا أوكلت لك مهمة إدارة دعوة ضد المفسدين مقامة من الشعب وبعد إثبات التهمة عليهم بوجود الأدلة الكافية والشهود واللازم منه، بماذا ستنطق؟
1: من بدأت هاي الصولة لحد الآن جاي نفكر يعني شنو عقوبتهم ذولا أو شو راح يقول مصيرهم. ونتمنى أنهم مسكون مسرحية واللي الباقين هم يعني يشملهم الموضوع مو بس فلان وفلان. ف
0: نعم
1: لو الموضوع بيدي ما أقول إعدام لو سجنون لا فتشي، لا بس أريدهم يعيشون معاناتنا. يعني أكون القضاء العادل يضمن لي أنه يرجعوا المواطنين عاديين ووظائفهم هاي

0: لو كنتي قاضية، فشون ترين الحكم الأنسب للمفسدين اللي باقوا الشعب 23 سنة؟
1: والله ستبان، شلون ما تحكمينهم؟ شلون ما تجيبينهم؟ ما راح يعني تاخذين حق هذا الشعب ولو شعر، شعرة هي شعرة من حقه. شلون ما تحكمينهم؟ بس
0: زين.
1: هو يعني هو أنسى شيء إنه يتعلقون تحت التحرير، وياهل يفوت من قدامه ينتقم منه بطريقته. راحت الشعب، شلون ما يريد يسوي خليه يسوي.
0: أي. أوكي.
1: يعني ما كان من هاي الطريقة. أما بالنسبة لولا جماعة رفقة فسموا زقنبوت إن شاء الله بطلهم نار إن شاء الله. هو شو مسوي هو؟ قاعد له قاعد له بالخيمة شهر. زين بالنسبة لأهالينا إحنا، بالنسبة لقرايبنا وجيراننا واللي جاهدوا واللي قاتلوا من الثمانينات لحد هاللحظة هاي، هذول شنو ذولا؟ شنو يعني دمهم؟ شنو قربان إلهم؟
0: انتي تصدقين اكو بعض السياسيين هم مو جابهم على السياسه، هم مو هاي شيء مجدي وجدتي بيده، ذولا اللي في الحكومات انتي تدرين يعيبون الشعب العراقي انه انت ليش كنت عايش بزمن صدام حسين؟ كان المفروض يعدمني حتى هو يرضى، كان المفروض ثقي بالله ثقي بالله. ولذلك اكو كم ظالم كم ظالم ما يعترف بشهداء الجيش العراقي السابق ولا يقول لهم حقوق، وكأنما هم اختاروا أن يقاتلون الجمهورية الإسلامية إيران، وكأنما يعني هذه الحرب أو
1: حرب عن البلد، يعني عوف البلد، يعني
0: بغض النظر يعني أوقدها كبار البلاد، فهذا شعبي
1: يعني ما قاتل ما ضحى البلدي.
0: زين بالقانون أكو شيء اسمه خيانة عظمى، إذا أنت ما تنفذ ينفذ بك الموضوع، يعني أنا نعدم حتى يجي كعبول يبوقني ويطلعني أني غلط، شنو هالحياة هاي؟
1: تدرين أني والدي ورا ما توفى توقف الراتب التقاعدي مالته ووالدتي ما تاخذه، ليش؟ لانه انشارك بالثمانينات بالحرب.
0: الله اكبر
1: والله
0: اكبر.
1: واني سنتين اني امشي بالمعامله مال التقاعد وما حصلت شيء، اللي تركتها جبتها لامي وفيها بعد والله عقلها امشي بيها.
0: يعني إن شاء الله نتابع إحنا هذا الموضوع، لأنه الحقيقة هذا شيء مثل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهم يخلقون أعداء.
1: تبان أكو فقرة ثانية همينة، أنت تعرفين ال 15 سنة خدمة يطلع تقاعد
0: صح،
1: أما اللي 15 سنة خدمة في زمن صدام، يعني اللي طالع تقاعد في زمن صدام 15 سنة هذا ما يحسب لتقاعد، هذا لازم عنده 20 سنة. أما اللي بعد 2003 عنده 15 سنة يحسب متقاعد.
0: خوش.
1: ليش هذا مواطن ذاك مو مواطن مثلا؟ هذا خدم البلد وذاك ما خدم البلد؟ يعني أنا من ناحية درست بالمعاملة مال والدي، والله العظيم شفت العجب.
0: يعني شغلتك وين وقفت؟ بدائرة المحاربين ولا وين؟
1: لا هي بدأت تقاعد نفسها.
0: هو والدك كان أحد أفراد الجيش العراقي؟
1: لا والدي كان مهندس بوزارة الري.
0: بس شكو.
1: عارفين بذاك الوقت كل اللي خدم عسكرية نزل قاتل بالحرب.
0: طيب مو أكو بصراحة، يعني حتى نكون منصفين، يعني تحية إلى دائرة المحاربين، يعني دا يشتغلون ضباط وغيرها من الجيش السابق وأخذوا تقاعد.
1: كان بالجيش.
0: المدني.
1: كان موظف وزارة الري.
0: مو أنا أعرف العسكري.
1: العسكرية. الخدمة مالته.
0: ما له علاقة لا. ما له علاقة حبيبتي، أنا أعرف حالات قريبة يعني أعرفها، يعني كانوا أكبر على مستوى يعني أخذوا حقوقهم، لكن تحول من الراتب من التقاعد العسكري إلى المدني، حولوه.
1: والله يا ريت يعني لو تشوفين
0: حبيبتي، يعني أنا راح أتابع.
1: 15 سنة والعشرين سنة أيضا كذلك همينة خطايا متضررين من أجهة صراحة أعرفهم، يعني ناس متضررين إنه لأنه عنده 15 سنة قبل 2003 ما يحق له ياخذ تقاعد إلا عنده 20 سنة، اللي بعد 2003 عاد 15 سنة يعتبر
0: واضح حبيبتي واضح.

0: أخبار أني يعني أني إن شاء الله يا رب إن شاء الله تكون هاي الحملة حقيقية مو زي كل
1: إن
0: مرة،
1: شاء الله.
0: بس الصراحة أنا غير متفائلة، لأنه إذا ما يلزمون روت الكبار اللي علمهم السحر
1: نعم
0: ما راح يوقف الفساد، هم حيجون ناس جديدة
1: هذه مخاوف العراقي، مخاوف العراق اللي هم زرعوها بينا. أنا تكلمت البارحة واليوم إذا كنتي متابعة، قلت العراقي بصراحة خايف، يعني يقول معقولة هذا دا يصير له مسرحية؟ ف
0: صارنا شقد؟ صارنا 23 سنة؟
1: اي
0: ايش حصلنا؟
1: ان شاء الله
0: وضعيتنا ترى اتعس من قبل.
1: اي
0: اتعس بعد
1: طبعا، انه بركسوا يعني العراقي، ركسوا بالاقساط والديون والمعروف شنو، خلوك انت عندك بس ما عندك. المهم الله ان شاء الله يطلع حق الوالد. ونورتيني يا نور يا طيبه. هلا حبيبتي، هلا يا عيني، باي باي. ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: هذا الانتظار نوع من انواع الفساد الاداري
1: والله.
2: يعني مشتين رصيد ننتظر ونخابر وانتم خلونا بالانتظار، نوع من انواع الفساد.
1: عيني كل من بسرعة، كل من بسرعة، لو تعلموكم تضربون السرعة.
2: صباح الخير تفان الشارج.
1: صباح الورود كلها.
2: الله يحفظك للطرفة.
1: اي بس ذكرني باسمك. عذرا.
2: عمر، عمر، عمر الدريبي.
1: اهلا بالطيب، تفضل.
2: الله يحفظك. للطرفة ما اخذ قرض على المصرف الزراعي.
1: اي
2: خبروني الصبح اليوم.
1: اي
2: فاجئت، قال لي انت ليش مسدد؟ قلت له مو يعدون الجمعيه. قلت له بس اليوم خميس وما لحقت.
1: اي
2: قال لي لا حد، اذا ما تجيب لي ما تسدد القرض من التعرف الكبير. قلت بس على كيف بس يعني ترى انه مو مليار، 200,000.
1: اي صدق والله؟
2: والله واني 200,000 مطلوب قرض، خفت انتقوا علي. هذا المطلوب مليار شلون؟
1: الله اكبر.
2: والله
1: العظيم زين.
2: الأمر فات.
1: اي
2: واحنا ننتظر طوبات يجون رغبة يتحاسبون او يرجعون لنا حقوقنا. كل واحد يوم عمره 40-45 سنة، بهاي 20 سنة هم اليوم عاشوا حياتهم وسووا كل شيء يردونه، واذا طلعوا اليوم المليار بالحياة غير مليار مرموم غير مكان.
1: نعم.
2: وانا اعرف سياسي بزموه عنده فلوس متلبسة وسجنوه، وهستح آريان طالع كل عام فانته يسولف.
1: هي.
2: يعني آني استحبه وعليه.
1: اي
2: والله العظيم
1: عيون واقحة. آني
2: استحبه وعليه وهو قرايبي بالمناسبة، قرايبي كلش يعني.
1: اي عرفته عرفته.
2: اي وكل عام فالفة يسولف.
1: نعم. اي
2: وهسه وباشر وانا قلتش بالايام الجاية ما تجي راح زين المنطقة وهم تجي كتلة تاخذه. وبالمناسبة هو مسجون ومحكوم.
1: أي.
2: يجي لهلة
1: صح.
2: ويطلع من نهلة ويروح ويجي وسوى ابتسامة وضرب أبرة من نظرة من وجهه يتحضر.
1: حلوة.
2: والله العظيم بالله الكريم شو سالفين؟ رحنا على السجن على قالت أخويا كيف يقول والله يعني مسجون مكان محسن. ناس تبعيد يديد والتليفون بيده ولوح لهلة كل خميس وجمعة.
1: دي الله.
2: والله العظيم بالله الكريم يعني مو واحد يثابركم، انا شايف بعيني. فهم من كانوا قبل برا جاب علينا فلوس ومن طبوا السجين، هم راح يعيشون حياة ترى لا عباس راح مثل انا اليوم نسوي حادثة او شيء طب السجن لا سمح الله اتبهدل بهذا المصاير. بس تبان تعبنا وكافي انا يعني لكن انت زو علي تعال امتحن بمكان ابن واحد مسؤول ما يعرف يقرا ويكتب.
1: اي
2: يزوني امتحن مكانه.
1: اي
2: وبدائره كلش حساسه بالدوله. اي ما وعد عليهم هيك في موقع يعني رجال هم مصلحتي مقايضه.
1: اي
2: عينوني.
1: اي
2: وامتحن مكانه هاي البتايتي. قالوا لا وشلون؟ قلت لهم عينوني عمي وين مكان لو ما عرف بغداد وانا صاحب شهاده.
1: اي
2: تخيل يزوني امتحن مكانه
1: يعني هاي هسه بالامتحانات مال السادس؟
2: لا لا مو امتحان مو امتحان سادس.
1: ها
2: امتحان وظيفي.
1: ها امتحان وظيفي. اي اي اي
2: اي كلش حساسه الدائره. فهم باعتبار يعني قريبين علي نزلوا علي عقوب يعني دارس واللي واسب
1: يعني هاي تدري انت تمتحن
2: ادق على راسي ادق على راسي سيت هو هو ايش قدوته؟ شبر ونص هو. انا عمره 40 سنة.
1: تخافك من هذا الشبر ونص؟ هو هذا اللي
2: هو هذا الشبر ونص يبدو ينتحل من مكانه. يعني يصير يعني وانا عمره 40 سنة ادور على وظيفة؟
1: حاشاك والله، هذه تجتمع بها عدة جرائم، انتحال شخصية، تزوير، احتيال.
2: هم شلون واصلين مرحلة انه لا هم واصلين مرحلة انهم مضبطين كل شيء، باقي بس اني العبد الحقير الدليل.
1: باقي بس واحد يتصفيق. باقي بس واحد حشاك بايع ضميره يجيبوه.
2: انت صفنك الموضوع، قلت له اوكي امتحن المكان يلا عينوني وبشهادتي.
1: زين قالوا لا.
2: طب لا طبعا لا.
1: شو هو وياك ب 500 دولار؟
2: 500 دولار والله العظيم اوت عليهم هيك ما انه هاي العمر كله ودراسه كله وكما ماجستير ماخذ شهادتين
1: الحمد لله
2: اجي امتحن المكان واحد استغفر الله.
1: الله يكفيك شرهم ولا يحوجك الى هالاشكال. ورتني استاذ عمر الغالي، شكرا للطله الحلوه. هلا بالطيب، باي باي. حنروح بريك حلو في راديو الرشيد ونرجع نكمل بانجور للساعه 10.
3: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان. رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM 24 ساعة

انتهى الموضوع واحترق فيلمكم، وإن شاء الله تحترق الأفلام المتبقية لكل من كان ينهب ويسلب الشعب بطريقته الخاصة، عبر إنه هو دي يسوي شغل للشعب في فد مصلحة، يسوي فد بناء فشي. تذكرون هاي هبة المجمعات السكنية؟ تذكرون هبة الكليات؟ عاشت إيدهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أوقفت استحداث أي كلية أهلية جديدة أو قسم علمي جديد. هش هش، لحد يفتح حلقة، اقعدوا هسه لحد يتحرك. شايفين من واحد ينباك تليفونه يسد الباب بهدوء خوش، أو ينباك فتشي منه الغرفة اللي انت قاعد بيها وتنباك، قوم سد الباب بهدوء وبلع المفتاح.

0: وتسهل الطلعة. وقول لهم إيش لحد يتحرك. طلعوا التليفون. المهم عندي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا استون.
0: يوسف المصلاوي، أشلونك؟
1: مريح.
0: هلا بالطيب.
1: الله بخير.
0: خير وأنت السالم.
1: أحييش على وطنيتي شو الله.
0: الله يبارك فيك.
1: صباح الخير عليكم، يومكم سعيد لكل المستمعين.
0: إن شاء الله يومك حلو.
1: صراحة كذا ولا عمرك من عيوني. فالموضوع هيش ذكرني قصة ماشي حاليا ويا جاري السيد المناضل الفلان، هو من جماعة رفحاء باختصار راح أشياءها.
0: طيب.
1: هذا السيد الفلان طلق زوجته العراقية وزوج له واحدة أوروبية من جنسية رومانية.
0: طلق زوجته المجاهدة وياه.
1: بالضبط. هاي بعد سنين هي معدهم رواتب، عندهم امتيازات ومكملين أمورهم وبناته كبار وولده كبار ورواتبهم مناسبة، وهنا من السويد يأخذون رواتب يعني على الأقل على الأقل الاجتماعي تقريبا 14,400-1,500 دولار لكل فرد يعني. ففوق هذا من الزوج الأوروبية بعد فترة سوى له راتب من رفحاء، خلفت من اثنين بحيث الأطفال ما يتكلمون عراقي ولا يعرف ولا لهم علاقة باللغة العربية.
0: أي ما لهم علاقة.
1: هم صاروا مناضلين وصار عندهم رواتب، وهسه ما شاء الله العائلة السعيدة كلها عندها رواتب. ولما نروح مثلا بأي مكان هم ما يقعدون إلا بالفي آي بي. طيب مرات نصفين أكو يعني خبر عندي صديق متعهد مال سير أمسيات سهرات الفنانين عرب نجوم شيء ويا جاليات عربية، والله نستحي بالله الكريم لما نشوفهم ياخذون الطاولات الفي آي بي

0: المناظرات باي يعني، يعني اوكي يعني ما نقعد على خصوصيه هنا، انا بس يود كل واحد، كل بشر يعني هاي خصوصيته وما لنا علاقه، ما ندخل بحريات القلم. صوري اللي بسم يعني والله العظيم نستحي منه قدام الجاليات العربيه، اللبناني للمغربي للفلسطيني، نشوفهم هم باول الطاولات وهم مجموعه كامله المناضلين، جماعه السيد الفلان حاجزين الطاولات بغير هذا، زوجته اوروبيه ما تمتلك ولا عندها اي جذر للعراق على اي اساس يعني اطلع راتب من العراق هي تعتبر مناضله؟
1: والله شوف هاي انا اشوف زوجته هي المجاهده الحقيقيه يعني، وتستحق الراتب بجداره.
0: مقابلته بعد.
1: اما هاي اللي تحب راغب علامه طلاها بتحب شحيفر.
0: والله عظيم
1: يعني، وما خفي اعظم. اخي يوسف انت ما تدري البلاوي لهنانة شنو على مستوى، يعني انا اقول لك اكو حانات واكو كبريهات واكو غيرها كلها تابعه لسياسيين، فهذه سمسره مع احترامي يعني.
0: هاي المشكله يعني يعني يعني بهاي ايام فضيله قبل فتره محرم شنو فينا احنا كجاليات، احنا عندنا يعني المواكب وهاي الامور، فنلتقي فالتقيت ويا الجار المناضل.
1: نعم
0: والله دا يحكي ويجا او دا يحكي بموضوع العراق وراتبه يعني مستمره. زين قلت له على راتبك من السويد على شيء على اساس تاخذها؟ لو يعرفون على اساس تاخذها، لو يعرفون بك ترى يقطعوها. انت لما تجيك دخل ثابت من خارج العراق وبنفس الوقت داخل من هنا، ايش عندك؟ ايش تريد بعد تنهب الدنيا كلها؟ مو حرام؟
1: ما يشبعون
0: البلد هنا، ما يشبع، مو قصة ما يشبعون، الطغل عندهم سيارات يعني فاخرة يركبون
1: يعني بنفس الوقت. المواطن تدري تدري المواطن العراقي، خليني احكي عن المطلقة العراقية، تدري تنتظر كوما حتى تاخذ راتب الرعاية 125,000 دينار؟
0: مو هضيمة.
1: وغيره وغيره من اخواننا ذوي الاعاقه او غيره يعني يتمنون يزيدوهم 25,000 حتى يكفي دوا، هو ما يكفي بس حتى يساعده على الدوا. وجماعه رفحه منعمين هم والغربه اللي
0: الغربه يعني اتصوري هي شقراء
1: فوق المليون
0: اوروبيه رجلها لان مناضل، هذه الشقراء حصلت راتب من العراق صار لها 23 سنه.
1: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم.
0: على يا أساس
1: حسبي الله ونعم الوكيل. ولادهم
0: يعرفون عراقي ولا عربي، ما يحجون، عندهم رواتب، على يا أساس. فإن شاء الله هاي الفساد ينتهي يعني.
1: إن شاء
0: والله
1: الله.
0: نحكيش على وطنيتك
1: عيوني أنت أستاذ يوسف الغالي،
0: حياتي لكم والله،
1: كل التحايا لحضرتك، وإن شاء الله ترجع إلى بلدك سالم وتنعم بخيرات إن شاء الله يا ابن الموصل الأصيلة. نورتني وكلش سعيد أسمع صوتك. الله يبارك فيك. شكرا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. يعني هسه ربما يسمعون من المجاهدين يعني اللي فعلا هم صراحة فعلا يعني تعبوا هواية، أكو تعبوا، بس دولة تلقوهم ويانا عايشين نفس عيشتنا. كم مجاهد هسه في مدينة الصدر، كم مجاهد موجود في كل مكان، ماكلين المر، هم يجي يحكي يقول لك اني لا من زمن جدي الناضل ونجاهد، وهذه وتشوف على منو تناضلت وجاهدت، حتى يجي كعبول يقعد، لو تجي مر بيطه، لو تجي ما اعرف منو بعد وبعد. النوبه هذني الجديدات اللي طلعن عليها 4 مليارات وذيك عليها 5، هاي هم مناضله؟ بيش سوت؟ وين راحت؟ وين جيت؟ منو ماتلها؟ منو يعني؟ احنا مو ننكر حق الشهداء اللي راحوا ضحية النظام البائد، لا ابدا، كوما ناس يعني راحوا شهداء لانه هم بس معارضين لفكرة. تخيلوا والله شنو واحد يختلف وياي بالرأي فأفنيه هو وعائلته، شنو هاي؟ شنو هالظلم؟ النوبة جوي ذولا، قلت يا الله هذول ايش قالوا لك؟ قالوا لك لا احنا مو اولا الارهاب ما كتنا، قال لك ها هذا موت جوع، اني اموتك من الجوع او اقتل روحك او اموتك من الحر. والله بس احنا مو نقول والله متت من الحر، هم طفوا الكهرباء قالوا لك يلا انشوي على النار الباردة، أو أقتل روحك، أقتل أملك، أقتل العلم بالمجتمع. هسه هم ما عندنا علم إحنا، عبالكم عندنا تدريس زين وحقيقي؟ هاي كلاوات، هاي كلاوات، هاي كلاوات. عبالكم عندنا فد فد يعني واقع صحي صحيح؟ كلاوات. كله هيجي قاعدين ذولا متسلمين مناصب وياخذون رواتب وعلى ابوهم مؤسسات ويبوقون بينا. فهم قتلوا بالمجتمع العلم، قتلوا روح الوطنية. هسه تلاحظوا الجيل هذا جيل زيت، هذا ما يشعر بانتماء للعراق، يسب العراق بالبوستات الكويتية وبالبوستات العربية، بس يشوف وحدة حلوة طالعة تحكي على العراق وقال هي روح لك فدوى العراق، لو فتحت شي سيء آخر. يعني احنا ما نعطي الحق بقدر ما نقول هو هذا هم ضحية، لأنه هو اجى في زمن ماكو ثقافة حب الوطن، ماكو ثقافة حب الوطن، ما عندنا هذا الشيء. خلوك انت تطلع في ماراثون الحصول على العلاقة، شلون تدبر العلاقة وترجع تدفع هذا على النار، تذب هذا بحلق الأسد، تضرب هذا خنجر، ما أعرف شنو هذا، تشمره من الوادي هذا، المهم انت توصل. هيك خلقوا هاي النزعة الشريرة بالمجتمع العراقي، من اللي يغلب الثاني حتى يحصل العلاقة. خلقوا أو نموا إحساس الأنانية أو هاجس الأنانية بالإنسان العراقي، صار أناني، صار يتعارك ويا أخوه على مود الورث وياخذ أكثر، صار يتعارك ويا أخته عرضه وشرفه على مود الورث، صار يبيع لويا بالدوام حتى يشتغل هو وحتى

فلو كتلة لو يكتلك وتخلص. هم هيك يخلقوا فككوا العوائل، شوفوا نسب الطلاق إيش قد. ليش؟ قال لك أنا دوخ الشعب بالإنترنت، أنطيهم إنترنت زين، تعليم أنطيهم دور ثالث ورابع، والله كريم فلوس، وهاي روحوا اشتروا سيارات بالأقساط وسحبوا هذه وكلها فايز وربا وما أعرف شنو. وين بتظل بركة؟ ظل عوائل؟ خاف عبالك تتوضى وتوقف وتصلي. على قولة شايبنا، بحظي بختي ما واصل الباب الحديقة صلاتك. والله العظيم نعم، لا يزكي الأنفس إلا الله، بس انت خو ما تبوقني وتوقف تصلي. لو انت دا تتعامل بالفايز والربا وتوقف تصلي، لوتي انت يا حجي عيشون دبرتها والله والله. فهذا ما ممكن، هاي العقل، العقل الحقيقي اللي ما غسل منهم، لا يعرف اللعبة، يعرف ما يشيت. للأسف ضعاف النفوس مشيتين، فهم قتلونا بشكل آخر. واحد يقتلك بالكيمياوي، يقتلك بالإعدامات، يقتلك بالمعرف وين، ثرامات، تيزابات، ما أدري حار شي يسوي. حار إجوا ذولا يقتلون بيك من غير جهة، بغير أسلوب زين. والبعيثة غاصة وبالعة شدات.

وعليه أحبابي قبل ما أختم مع اعتزازي واعتذاري لإخواني اللي دزولي مسجات وأيضا تعليقات، عليه يجب إعادة صياغة القوانين أو تعديلها فيما يخص موضوع الجمع بين الراتبين لفئة معينة دون غيرها، أو هذا يستلم 80 مليون لأن ابن عمه كان في حزب معين ضد صدام وعليه أنه يأخذ هالقد. أو فد صياغة لقوانين فقط لمصلحتهم، فقط لمصلحتهم، على أي أساس يستلم أربع رواتب؟ ليش متراكم الرواتب 150 مليون دينار؟ ليش يمه ليش؟ على أي أساس؟ فلازم صولة تشريعية تكون، صولة قانونية دستورية يتم تعديل هذا الموضوع ومحاسبة من صاغ وشرع وصوت لهذه القوانين. أنت أبو أستغفر الله، عامل النظافة يبوس إيدك على 160 ألف دينار وعلى المعرف شنو، والقاعد صاير لي أمريكي، انهجم بيتك، انهجم بيت الفجل، فجلة وخبزة لا تنسوها، وصرت لي أمريكي وتلبس كاسكيتة وتاخذ 4 رواتب من العراق وما تجي للعراق، بس من تجي على معاملة يدزون على فد متراكم يجي ويباوع هيجي على أساس خطية هو ألقى القبض على صدام وحاشيته واخره وانطو درب هيجي يباوع لك باستصغار، يشوفنا كنا صدام احنا. لعنة الله عليك وعلى صدام وعلى كل واحد ظالم اقتص من هذا الشعب بطريقته الخاصة، وأنت سارق وراح توقف هاي الخيرات اللي قاعد تنهبها بطريقة شرعنوها جماعتك، شرعنوها إلهم، ما نسكت عنها ونبقى نسكت عنها ونبقى نطالب، وخاف عبالكم تخوفونه بمافياتكم، واللي يحكي هذا خط أحمر يقولون، اللي يحكي عن هذا الموضوع خط أحمر، لا أحمر ولا بنفسجي، اقعد واحترم نفسك، وش قد أخذ أني أنت تأخذ، إذا أني مو أكثر منك، لأن أني عشت الظلم.

يعني أنا أيضاً عانيت وانطيت وضحيت وإلى آخره، وحالي حال آلاف العوائل اللي هي شنو كل ذنبها أنه هي ما تقدر تحكي، ما تقدر. فهي ذا بالصوت العالي نطرشكم، وذا بالقوة فإحنا شنو القوة اللي عندنا. هذه القوانين تعدل، يتم تعديل قوانين، قانون رفحة، قانون معروف شنو. كل إنسان قدم خدمة لهذا الوطن، إنسان يداه كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من عامة الشعب، إنسان إيديه ما تلطخت بدماء العراقيين ياخذ حقه، حق أخوه. ماكو واحد أنطي دجاجة وواحد أنطي جنح، زين، وهو فالت أصلاً ما عايش بالعراق. زين تعالوا يلا رجعوا، هسه ماكو طاح الصنم، تعالوا رجعوا بويا، رجعوا ارجع واشتغل، المعلم معلم والمعروف شنو، وخذ حالك حالي. شو بعدك تجاهد برا على اليمن على ترامب؟ على منو دا تجاهد أخي؟ هاي الكلاوات اللي عيشتوا بيها الشعب 23 سنة يجب أن تبطلوها، غصماً عليك تبطلها. وإذا آني سكتت آلاف راح يجون ما يسكتون بعد. وش قد تردون تقمعون كم صوت يعني؟ ما تنتهي الأصوات. وعليكم أكس حمراء، ها؟ عليكم أكس حمراء، وراس راس راح يقلع من أساسه إن شاء الله تعالى. شو الله بحقكم أيها الشعب المظلوم إن شاء الله. ألتقيكم الأحد وأنتم بخير وسلامة. تحيات بان الموسوي وتحيات وسام ماجد على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إن بالرشيد
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا هذا الحكي.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد،
3: ساعدوني
4: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نكتب شو يعني
0: ثبتها ثبتها على

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مسن عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM. الرشيد FM 91.5. 91.5.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: الرشيد FM غير شكل.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي خلال اللقاء على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمنية، بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون مقابل الحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: ميرسي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيتي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة: تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء: الإجازات الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني: لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقر المعارضات الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة: ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية: إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني ومضون في مسار نزع سلاح النووي. طقس العراق: تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. تخلي أقول شو اسمها غير الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج طالبة مدح عندك اليوم الكبير عمار كامل. يلا بس هاي ما أقدر أكثر.

يلا إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا. مدري شو تقول ربك ستر. عموما تحية للمستمعين أكيد جميعا، إن شاء الله تستمتعون ويانا بهذا الوقت وخميسكم جميل ولطيف على الكل إن شاء الله يا ربي. أكيد تحية لدي سمعونا على أثيرنا 91.5 FM أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآي أو إس. يقول لك ضروري انه انت من تبدي عمل ما ايا كان انه تترك التليفون، حترك التليفون لانه تأزمت عين. يلا خلونا نسأل سؤال حلقة اليوم. لو كانت تشوفوا اني مصرة على يعني على انه تكون عراقية، فلو كانت حياتك انت يومياتك اوكي عبارة خلينا نقول يوميات كذا، يعني شايفين هاي السكشنات اللي تصير يعني خلينا نقول عليها مقاطع او غيرها اللي تكون هي قصيره نشوفها على التلفزيون، مسلسلات القصيره سكشنات احنا نسميها القصيره. فلو كانت يومك او حياتك عموما عباره عن مسلسل عراقي، ها عراقي بحت، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ اوكي لو كانت حياتك أو يومك عبارة عن مسلسل عراقي، أوكي عراقي، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. أني هسه خل أفكر لك، لأن أنا شوي حياتي يعني مو بسهولة ممكن تلقى لها اسم.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. مساء الخير.
1: هلا خابير.
0: هلا عبودي.
1: صباح.
0: شنو اخبارك؟
1: انا بخير بخير.
0: نورتنا يا عبودي. يلا شنو راح يكون عنوان حياتك مسلسل عيران بالله؟ شنو
1: يوميات رجل طموح.
0: يوميات رجل طموح.
1: انا دائما اكون طموح.
0: والله عاشت ايدك. عافية عبودي. عافية عبودي. عافية. عافية.
1: يعني المصابات اللي انا اواجهها في حياتي والوضع اللي انا صحي بيه، بس انا دائما انا احب اعيش بامل وبطموح.
0: صحيح والله عاشت ايدك عبودي. اتمنى لك حياة حلوة. شكرا لك عبودي، ما اريد اتعبك هواية. باي باي قلبي. هلا عمري.

بتعرف تسمع المسلسل؟ جسمها برج العقرب. عموما تحية لكم مستمعينا، أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤال ترى كلش حلو على فكرة، يعني لنأخذ من عندكم يعني، واحتمال اسم من الأسماء مثلا نطرحها على شركات الإنتاج وكذا.

0: نسوي ليش لا يعني كل شيء يصير. الشمس ضربتني تعرف ايش تعرف شلون جيتك انا. فاليوم سؤالي يقول انه لو كانت حياتك يومك يلا خلينا نقول يومك من الصبح لسه سكشن هذا سكشن واحدة انا احكي اللي يعني ممكن ما داخل بهذا الموضوع سكشن هذا اللي اقصد تكون حلقات قصيره كل شو يعني هيك بسيطه شلون حامض حلو سوالفهم. فنفس الحاله شنو راح يكون العنوان واريد عراقي بحت اتصال الو الو الو
1: مرحبا
0: اهلا مرحب
1: شلونك مفي؟
0: هلا ابو هيلين
1: شلون الامور؟
0: شلونك؟
1: والله بخير
0: شخبارك؟
1: والله على الحمد لله تحياتي جنابيك للمخرج سمير ددو
0: شكرا سمير ددو تعال والله يلوق لك عمار صدق ليش ما
1: يلوق لي عمار ددو
0: والله يلوق لي طيب ابو هيلين شنو راح اسمي؟ تختار سكشن لو تختار مسلسل كامل على حياتك لو بس اليوم اللي صار وياك مثلا خلينا نقول
1: لا اختار اسم مسلسل
0: كامل يلا تفضل ايه. خلينا نشوف يلا
1: الكادحون
0: على اي اساس يعني من الصبح طالع بالسته خطيه وشايل بيدك الفاس وتركض تشوف لك اظن تكذبوني غير قاعد على التبريد التي
1: عندنا جروب وانا ولد عمي ايه. اسمه الكادحون ايه. وين دزري كل واحد وين يسخن
0: زين
1: يعني ما له علاقه بالكدح اصلا
0: هو ده اقول لك يعني انت كادحون يعني معناها هذا طالع خطيه سوداء عليه من الخمسه الفجر زين واقف وبعدين تضرب الشمس ويدور له على لقمه عيش يدور له على واحد يجي يقول يا بريد بناء اريد مثلا واحد مساعدني انا بالبناء انت شنو وضعك انت يعني بلا زحمه يعني كل شيء انت تبريد قاعد وسبالت واشياء يعني
1: سفر
0: كادح ماشي تمام
1: اي والله
0: شو نقول يعني غير نقول انه شكرا جزيلا ابو هيلين تحياتي
1: الله معك
0: اي
1: شوف سمير ددو
0: الله موجود شكرا تحياتي لك في باي شكرا لك اكيد نورتنا خلوني اعيد الارقام مره ثانيه لكم ارقامنا 07802114115 و 07802116117 اسيا سيل 07702114115 طبعا داخل تعليق على خبر معين فدبوا كل التعليقات يدورون عطله ايش بيكم يعني شعب والله عظيم اذا تقول له يعني احنا ناخذ المرتبه الاولى بموضوعه العطل وتمنياتنا بالعطل من علاقه المليارات الطلعه الدبات اللي تطلع المسابح اللي تنفتح تلقى جواها فلوس هاي كلها من غرف مليانه فلوس عطله عريض عطله

0: قصدك
1: هاي
0: بالعموم؟
1: الكلام
0: ايه بالعموم.
1: بالعموم ايه يعني هذا. فهذا المسلسل اللي عجبني انه اسميه.
0: ايه ما نشتري عيني، نعتذر شكرا.
1: ما تشترونه؟
0: لا ما نشتري شكرا.
1: اذا ناخذ جزء واحد من عندي.
0: لا شكرا شكرا تحياتي.
1: بس الجزء الاول.
0: لا لا لا ابدا ابدا. تحياتي لك اكيد نورتني، انا كل شاكرة اتصالك. باي باي. الله الله الله والله العظيم. يعني اكو مسلسلات الشارات مالتها اللي اقصد بها اللي هي شارات التقديم، يعني الاغاني التقديمية لها والتتر الخاص بها، يعني قليلة اقول انه هي عبارة عن تراث من خاص بالعراق. قليلة فيها تطلع بالي ركضة صحيحة والده ينزلوا هيك بالش اسمه. والله يعني امانه هيك مسلسلات عظيمه. انا هاي المسلسل لو اعيدها، عالم ست وهيبه طبعا، لو اعيدها 100 مره ما اشبع منها. كنت اتمنى الجزء الثاني يكون يعني يكون مشابه لها او فشي يعني، بس ما ادري يمكن لانه هي بعد سبحان الله كمسلسلات تبقى بي بي بإطارها وبزمنها، هي من تتجدد يعني تحسها مو مثل أيام الإجازة. ما حبيتها بصراحة، من عادوها مو مثل البداية. فعالم ست وهيبة رهيبة.

0: يلا عدنا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك تسعد
0: مام؟
1: الله يسرك على عمر كامل. قولي
0: آمين. آمين آمين رب العالمين آمين.
1: شلون صحتك؟
0: الحمد لله عيوني.
1: أنا شايب الراهب
0: والله وحيا. كلش آسفة منك. أنا باعدت صوتك.
1: أي صح أنا هم صوتي أنا هم مشغول
0: للآن.
1: ما راح أحكي بعد أنا راسك بالسناب
0: للآن. قالت لك إنه ذكرني بالموضوع. شفت نسيت.
1: صح صح هذا الموضوع بيناتنا. ندخل العمر كامل
0: لا لا لا. طيب راح تختار يعني جزء من يومك ولا تختار حياتك كلها تسميها مسلسل عراقي؟ شنو راح يكون التسمية؟
1: بهذا الليل.
0: لا لا تبوك لا تبوك رجاء.
1: ها
0: سرقة مريت. سرقة مريت
1: التسمية. مو سرقة على هالدولارات اللي قاعدة تطلع وانا في سرقة بالموضوع.
0: زين لا عوف انا قصدي شنو يعني ما اريد اسم مسلسل متسلسل. لا بالليل
1: اسمي حياتي مسلسل
0: عراقي تسمية عراقية اريد. اي
1: هستيريا ما سجاد وغزر.
0: اقول لا تبوك. اقول لا تبوك.
1: اقول هستيريا ما سجاد وغزر. اخذ قلبي
2: زلابية
0: لا تبوك.
2: بقلاوة تمر. ها تريد
1: تريد
0: انت لا تبوك اسم مسلسل يعني هي مال. لا سجاد لا
1: تبوك. لا لا لا لا سجاد وغزر خوين البوك بالموضوع.
0: يا هاي شبيك انت تفهمني؟
1: اي اي
0: لا ما فاهمني ابدا يعني. انا دا اقول لك لا تبوك فكرة مسلسل اخرى او اسم مسلسل اخر. انت سوي اسم. ها. ما قلت لك لا تبوك يعني تمد ايدك.
1: ها هيش قصدي يعني انا قلت ومن الحب ما قتل.
0: ليش لحظة الصمت لازم ورا.
1: الو
0: اي ومن الحب ما قتل. ليش شو سبب؟
1: دائما اللي يحب من صدق يخسر.
0: اذا تلوق لك انت هستيريا وخصوصا المقطع ما لا سجاد لا تموت.
1: اي عافية. اي اي اي اي عافية من ينضرب طلقة.
0: لا سجاد لا تموت. اوكي تمام تحياتي لك نورتني.
1: تحياتي تحياتي.
0: يلا عندنا اتصال. لا سجاد لا تموت. ماشي الو اغنية

إذن بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بأجواءنا. شو يسموها هاي؟ حتى هي مو أبيض وأسود، يعني أجواء الخميسية اللطيفة إن شاء الله عليكم. ونرجع ونقول إنه سؤال يقول لو كانت حياتك عبارة عن حياتك، يومك عبارة عن سكشن أو مسلسل معين، شنو راح يكون التسمية؟ بس أريد تسمية عراقية. لحد الآن ما أجتني تسمية. ممكن إنه إحنا نشتريها ويعني ونسويها مثلاً لحد تحت الظروف، ضغط الظروف، تحدي الظروف، ما أدري شنو. ومن حب ما قتل. أنت تقلب التلفزيون طلع لك مثلاً، تقلب طلع لك مسلسل ومن حب ما قتل. شوفها مو طويل. يا متى يعجب، متى تعجبني اسماء ذاك الكادحون. وانا كدح بالموضوع، فمدى يعجبني. لا عموما ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115 و 0780211 6116 117 اسيسيل 0770 1114 115.

0: يلا عندنا اتصال. الو، الو، اتصال اخر. الو الو
1: الو،
0: الو،
1: مرحبا،
0: مرحب،
1: شلون صحة؟
0: ابو شهد،
1: الله يحفظك.
0: شلونك؟
1: لا انا مشترك جديد
0: لا
1: وعجبني اشارك هسه اذا اسمعكم بالراديو.
0: يعني مو ابو شهد؟
1: لا لا لا لا،
0: احلف.
1: انا عمار من بغداد من حي الاطباء.
0: صدوق عمار والله
1: وعاجبني
0: هذا المخرج، والله المخرج قال لي هذا ابو شهد، فاني اسف من عندك عمر، نورتنا اكيد.
1: الله يحفظك يسلمك.
0: يلا قل لي.
1: هو صح الاسم شويه يعني
0: اي
1: بغريب.
0: يلا
1: عاجبني اسوي مسلسل اسمه جيل الطيبين.
0: شفت اكو صفحه على الفيس ما ادري وين اسمها جيل الطيبين. زين ليش؟ ليش عمر؟ ليش؟
1: والله اشوف هسه انت اذا سمعت يعني مسلسل ست وهيبه حنيتي لها. مسلسل يعني اكو مسلسلات واقعيه باثر.
0: مو مرات شنو انا يغثوني من يجون يقولوا لي مثلا عالم ست وهيبه هي قبل ولادتي، يعني فاهمني، قبلي.

تعال تفضل قدم مكاني. يلا خلينا نكرر أرقام هواتفنا 078 0. أصل طلعش عندي جاي من هسه هذا 078-02-11-4-115 و 078-02-11-6-117 آسيا سيل 077-01-14-115.

يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو، ما في الو. مو انت حطيت روحك، انت خبرنا على مودي شو طاحت.

0: يوم اكلي من هذا الكعك كلش طيب. عاش مش تضحكين؟
1: لان بيبي ما عندها سنون ما تقدر تاكل كعك.
0: شلون ما عندها سنون بيبي؟ شوفي هاي شنو؟
1: هذه مو سنونك الصدقيه.
0: يا ملعونه. نائل نائل.
2: بلي ماما.
0: حبيبي شوف منو بالباب، خاف ابوك اجا.
2: يا ماما.
0: انت مو تقولين وديع راح للسوق.
3: اي ماما راح للسوق.
0: لا شو تاخر، ما تعرفين وديع تظل يفتر وما يعرف ايش يشتري.
2: ماما ماما
0: شبيك حبيبي، شو وجهك اصلا؟
2: شرطي جاي على ابوي.
0: شرطي؟

0: هاي منو؟
1: منو؟ شو تطلبين؟
0: تقولي هاي منو؟
1: مدافتين
0: خطيه توصحت باسمك
1: متوهمة يجوز
0: زين دباوة
1: هاي اشتلعت مدى اقول ايش متوهمة هسه قابل بس ثاني سمير بهالدنيا
0: مو مشكلة هسه هي تجي وتفضها لحسبة
2: هاي شنو سمير
1: العفو
2: ما سمعتني
1: اهلا احباب شلونك
2: اهلا بيك من هاي الحلوة وياك
1: الأهل شلونهم؟
0: جاوبها البنية
1: العفو أقدم لك أمل خطيبتي
2: هاي شي صدق؟

0: بعد احنا شو عندنا غيرك يا عيني؟ اصلا انت ذخرنا كله. اليوم لا شوفينا نوبات نزعل ونصيح. اصلا ما نبدلش ملك الدنيا كلها. ما يا عيوننا انت يوم.
1: تسلم عيونك. هيجي رحت مشوار.
0: وين يوم؟
1: رحت اشوف لي شاره. القي لي شبر جوا القار.
0: يا يمه انتي مكانك بقلوبنا نفسها حبيبه عفا عليك انتي يوم قلبك كبير.

0: نسوني المستمعين احتمال، بس والله عاشت ايدك يا عمار يا اخي، انت من تبدع تبدع والله، بس ما ادري ايش يصير بك هاي مرات شويه الهفوات اللي عندك. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم والذكريات اللطيفه والجميله بحول الدراما العراقيه خصوصا. وعدنا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا
1: هلا عبير، مساء الخير عليك.
0: متاخر اليوم وسام ها؟
1: والله بصراحه لحد الان بعدني بالدوام، او هسه طلعت وراح اروح للبيت وقلت اتصل يعني الحق اليوم خميس نسجل حضور.
0: ميت هلا، شنو اخبارك؟
1: حتى هاي السلبيات صارت عندي من الصبح يعني لحد الان كلها تنمسح بالمساحه يعني.
2: قد ابنك جوال راقب ابنك، ابنك جاي يتجاوز على اسطوره، جاي يتجاوز على فريدوم.
1: كل ما اسجل حضور وبصمه الصبح لازم اسجل يمه كم حضور يعني ومسجل البرنامج.
3: اللهم صل على محمد، صل على محمد.
1: يعني ليش
0: يغار؟ والله ايش بكم؟ صدقوني والله يغار.
1: يلا ما يخالف عادي.
0: طيب وسام، لو كانت حياتك
4: اهدى ايش بيك؟
0: وسام تختار حياتك او تختار يومك اليوم مثلا عباره عن مسلسل عراقي، شنو راح تسميه؟ ونوعه كوميدي لو
1: لا دراما؟
0: دراما.
1: الدراما لا هو اكشن وعارك ومشاكل وكذا، ولا هو كوميدي كله ضحك ما ضحك، لا يعني
0: بين وبين يعني خلينا نقول ميكس
1: دراما وخلي بيه شويه كوميدي داير هم عادي.
0: يلا شنو تسميه بالله؟ اريد تسميه بحيث يعني تجذب المشاهد يعني، فهمتني شلون؟
1: هو أنا ببالي اسم ما أعرف أسميه.
0: اللي ببالك شنو كان؟
1: يوميات رجل أنا.
0: ها؟
1: يوميات رجل ها هي بس.
0: يوميات رجل؟
1: لأن دائما الأحداث تتغير عندي يعني، كل يوم أحداث شكل وكذا. راح يصير يوم يختلف.
0: يوميات رجل ثلاثيني أربعيني.
1: كيف تصور حنطب على 40 ما ابغى شيء ثاني
0: 40 يعني 40 من نكمل تصوير وهاي اصل ال 40. طيب تحياتي لك وسام، انا كل شاكره اتصالك. هلا قلبي، باي باي. مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر. اغنيه رجعنا شوي والله، الله يخليك. رجعنا قصدي على هذا، مو رجعني الي، رجع الاغاني شوي. ايش فيك عمار؟

إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم. محمد من كندا تحياتي. شو ما متخابر محمد بيش سوالف؟ أريد تعطيني عنوان محمد، حتى لو ما تخابر دز لي مسج. شنو راح اسميه بالله مسلسل مالتك العراق؟ هو اليوم دي شو اسمه؟ لا حد يحكي عليه. شنو صاير بيناتكم؟ شو العلاقات؟ لا ترى هو دي يمدح بيك. زين اي والله عمار من يبدا ينجم. اوكي لو لما حبيبي تحياتي. تقول مسلسل شلونك عيني، هذا مسلسل اللي يمثل حياتي. شلونك عيني، شلونك شم خلي على جبونك. مو كويس صح كن صلاح عبد الغفور. والله انا موسوعه عمي والله العظيم. لا مو مسلسل، لا هي تريد تسمي المسلسل مالته شلونك عيني، بس اني ذكرت فربطت شوي يعني تعرف اي شوي تعرف مبدع يعني مو بدايه. اوكي شنو عندنا بعد؟ عاش عمار ددو. طيب محمد انتظر رسالتك، دز لي اياها قول لي ايش راح اسمي. والله ايش كلش اصابني الفضول يعني. شنو هسه عمار طلع لنا بس شوي ما هاي خل احضر ختم، احضر ختام للموضوع. الوقت وياك يمشي بسرعه، ما حسيت بالموضوع يعني فلهذا ايوه صدق والله. حب في زنزان. لا يقول هذا حياتك بعصورة دازها بس بعصورة. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد. اوكي لا مو هيتي. يلا عمار ايش فاصل صغيره.

عموما تحياتنا لكل مستمعينا. اكيد فاتني سؤال كلش مهم، يعني بغض النظر انه شنو عنوان المسلسل، اهم سؤال هو انت راح تكون كاتب السيناريو ولا انت مجرد ضحيه الاحداث، يعني بطل فقط لو انت راح تكتب السيناريو. الظاهر بانه اغلبنا مسلسله هو 30 حلقه مسلسل مفتوح وكل موسم اغرب من اللي قبله. واذا حياتك هي فعلا مسلسل عراقي فاكيد اكثر جمله راح تتكرر بيها هاي مو بالخطه اصلا. لان احنا مرات تصير ويانا اشياء حقيقه تصفن عليها تقول اني هواي اشوف، يعني انا بحب اشوف لقاء معين مع تيك توك، يعني شو يسموهم بلوكر معينه، فتحكي عن ظروف الحياه وقالت اني من ضمن يعني الاشياء واللي احلم بها انه يجي احد ويكتب قصتي، وبالتالي ممكن تكون هي قصه بها رساله وبها تاثير وبها ما اعرف شنو، بعدين عن اسم البلوجر. بس حقيقة احنا من الناس كلش هواي نفكر، كل واحد يشوف حياته أصعب من حياة الثاني. بس المشكلة يقول لك أكو مثل يقول لك اللي يشوف أو اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. كنا نمر بهذه الظروف وكنا نمر بتعثراتنا وكنا أكيد حياتنا بها دراما وبها ممكن بعض الأكشنات اليومية اللي تحصل ويانا وبها كوميديا، لأنه إذا مو هيجي فبتأكد هي حياتك راح تكون روتينية وكلش مملة. هنا أنا ممكن إحنا اختلفنا على عناوين المسلسلات اللي بنحكي عنها، بس نتفق بأنه الإخراج بحياتنا مرات يكون مفاجئ.

إن شاء الله. تحيات عمار كامل وتحيات نلتقيكم إن شاء الله. منو حمزة؟ المخرج الجميل المخرج. هلا انت ما تقول لي حاجه. تحياتنا اكيد تحياتنا. هسه قد تحيه للعالم. تحيه جميله ولطيفه الى صديق العشره والايام والعمر الطويل واللحظات. وش اقول يعني شو اقول. تحيه كبيره كلش الى اياس الخفاجي. خلي يحكي علي خلي يحكي علي. اياس مباح له يحكي علي. كلش مباح له اياس يحكي علي. فتحياتي لك اياس قلبي. وتحية اكيد للمخرج حمزة. شكرا للجميع. اتمنى لكم يوم حلو. السبت نلتقيكم ان شاء الله. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت شو يعني
7: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

دولة ودا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب دولة ودا بعتبر عذري

0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لإداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جانب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادية. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمني بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون محولي على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختم هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحيه لكل الاشخاص اللي ويانا من خلال التطبيق. وطبعا تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، واحنا في نهايه الاسبوع، اليوم خميس، حياتنا حلوه جميله لطيفه، بيها فكره ما بيها فكره كذب. المهم احنا من الـ الـ الـ الـ الاشخاص او المجتمعات الذين يعني نعشق فن تقديم النصيحة، نحب ننصح، ننصح الحكومة وننصح البيت وننصح بالشارع وننصح بالمواقع التواصل الاجتماعي ونقدم نصايح، يا بيش قد نقدم نصايح. والموضوع لما يجي واحد ينصحنا ننزعج، ولما احنا ننصح واحد نفرض عليه بالنصيحة، يعني نجبره أن يسمع النصيحة هي شنية. فلذلك راح اليوم أناغي هذا الغرور وهذه التكاملية والتكامل الفني في داخلكم، وأقول لك وأقول لك قدم نصيحة الشخص قريب من عندك. ها اشتغلت؟ المهم قدم نصيحة الشخص قريب من عندك، أخ، أخوت، صديق، صديقة، مثلا أم، أب، أو عفلي أم الأب، لا ما صديق، صديقة، أخ، أخت. قدم نصيحة الشخص قريب من عندك، لكن بهاي نصيحة بها شرط، إلى أنه هذا الشرط أنه قدم له هاي النصيحة وأنت ما فد يوم من الأيام قايل له، يعني ما قايل له هاي السالفة، لأن أنت مثلا يا أما بتحسي لأنه هاي النصيحة هو يعني راح يسويها خلال فترة قادمة، هو واعي إلى أنه ما يحتاج إلى نصيحة، أنه مثلا ما تريد الجرحة، مثلا يعني ما تريد، هو مثلا هو شخص ممكن تلقى قد يقبل على شيء معين، مثلا تقول له مثلا نفرض جدلا أنه فلان شغلة ادخل بيها حلوة، فأنت تحب إلى أنه هو يبادر ويفكر، بس أريد نصيحة صريحة، مثلا تقول أنا عندي اليوم صديق أقول له فلان سالفة، نصيحة مني إليه حلوة. أنت تقولين مثلا اليوم أنا أقدم نصيحة الأخوي الأختي صديقي صديقتي، أقولهم مثلا فلان شي، زوجي طبعا عادي، حبيبي عادي، زوجتك عادي، جهالكم عادي، لا جهالكم عفوا، صديق صديقة أخ أخت. بس قلت لكم هذا شرطي بالنصيحة، لأنه هذا الشخص ما قايل له أنت، هاي واحدة. اثنين يعني ما متطرق للموضوع أصلا، تمام. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم التواصل ويانا على 072 على الواتساب 0720111415. ليش طرحت هذا السؤال؟ هذا من بداية راح أقول لكم إياه، لأن أعتقد أني أعتقد إلى أنه إحنا كأشخاص دائما ما نقدم النصيحة، فلذلك ما موفري ولا نصيحة، بس أريد نصيحة جديدة ما قال لي، يعني مو قال لي قبل، مو أحد ملمح لا، فالنصيحة أنت مشخصها بس، أو ما حد قال لي صديقتك لأختك وأنت مشخصتها بس على هذا الشخص، نصيحة هيك لطيفة. وأنا اليوم خميس نشوف والله نصايح شنية، فقلت لكم الأرقام وانتظركم، شاركون يلا.

طيب احنا طبعا بمناسبة بما انه الشعب نصوح ونحب النصيحة ونصيحة حلوة عند الانسان، فاعتقد راح تنصحون هواية اشخاص قريبين من عندكم بهواية مواضيع. بس هي اكو فد موضوع مثلا شايفته دائما مأجل في السالفة معينة بتخص مثلا هذا الموضوع، وتقول يعني مو وقتها هسه مثلا انه انا اقول هي، او ما ارد اقول هي، او هو ممكن ينجرح، او ممكن هو مثلا يفرح، او ممكن اخرب عليه مفاجأة معينة، او ادري بي هو ما يحتاج نصيحة بهذا الموضوع لسبب او لاخر، الى انه هو مثلا ذكي وفاهم ومدرك مثلا او ايش سالفة. فلذلك هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من على الطريق. بامكانكم طبعا ارجع واقول لكم على الواتساب بامكانكم تتواصلون ويانا على 0720111115، وأيضا على الاتصال المباشر على 0780211415 0780211117. هاي أرقامنا حتى تشاركون وتكون يعني على الهواء مباشرة، يعني مو كلش مباشرة بس ما يخالف. شبيه مؤيد ها؟ احتمال ما أدري انت تجاوبهم ليش شنو انت منه مثلا عم تجاوب صح؟ هذا حسك ابو بداله ما يد ما اقدر اسمع. يعني انا اشوف وين سهران، وين سهران هو مشكلة داز دي فويس ما اقدر اسمع. لا لا حلو مزرعة وأشياء مميزة.

0: يلا وجه تحية طبعا مؤيد الحياني، تحياتي إليك ومحمود وديع أرقى سقاف سمك، وإلي دعوة في اليوم، إلي في اليوم طويلة بعد يومين بعشاط بعد الدنيا. أوكي ما يخاف مؤيد، يعني شيء أول مرة حاسكت. يلا خلنا أخذ يانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: حسام.
0: أهلا يا حسام، شلونك؟
1: بالمهلي.
0: هلا
1: والله بخير. إذا أنتم بخير؟
0: والله إحنا بخير، آخر مرة كنا بخير بعدنا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يلا نصيحة شخص أستاذ
1: سلطان.
0: أي
1: النصيحة إلي وللشعب العراقي كليته.
0: إحنا قلنا صديقة وصديقة أخ أخو.
1: لا مو هي نصيحة وبعدين نطيها.
0: يلا.
1: لا توجد حياة كريمة في زمن لصوص حقيرة.
0: يعني هذا الثابت.
1: آه.
0: أقول لك هذا الثابت.
1: هذا الثابت.
0: إيه.
1: فإحنا لازم نشغل عقلنا.
0: إيه.
1: إن كافي بطانية أحبك وأبو مليارات.
0: إيه. ومخاديد همين أحبك هم حلوة. مشوية.
1: إيه. دجاجة. إيه.
0: دجاجة. عدس هالسوالف. إيه. نوب مو هاي، اقول لك بس تعقيبا على السالفه، نوب هم قضوها علينا ببطانيات وعدس ودجاجه و 25,000، طلعت هاي السوالف فيش كل شيء ماكو يمهم، يعني عاديه.
1: لا هذا والله العظيم ولو بيديهم حتى ذني ما يصير.
0: اي ماكو. اي يعني شو مثلا هسه انا وياك مثلا نشوف انه مثلا واحد يعني محتاج بالشارع مثلا تعطي 1000، مثلا اذا تعطي 5000 شويه بتقول يعني خوب كان 1000 ممكن مثلا اكثر، يعني طلعت هي هاي 1000 مالتهم.
1: ايه
0: 1000 مالتهم.
1: انا بتريليون.
0: زين يلا نصيحه شخص قريب من عندك شو تقول له؟ بس ما قايل لها قبل.
1: شغل عقلك. لا صديقي شغل عقلك.
0: ليش بي مغيب؟
1: اي والله ما يعرف يصلي.
0: ما يعرف؟
1: أبد. كل ما أروح لها ما يعرف يحدد، أخسر فلوس كومو ما يعرف يحدد العطل.
0: صدق؟ ليش؟
1: يغير لي سيارة كليتها يلا نوصل للعطل.
0: ها هيجي زي خاف خلل بالسائق.
1: ما يمكن
0: هو لو بالسائق لو بالشركة مرات، مو هذا الصيني شوية حير مرات الجديد.
1: ايه
0: ايه حسب بعد الظروف.
1: شكرا زمان.
0: ايه زين
1: انا اعتذر على التاخير حبيبي.
0: لا حبيبي شكرا جزيلا لك، تحياتي لك حبيبي حسام. يا مرحبا مع السلامه باي. يعني شويه والكبرياء ليه الغرور بعد جاي خلينا نشوف اسبوع الجاي. يلا وياك انا مويه ومين ايش تخلي ماجد.

يا مدار تقاعدكم تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة ل 7691 متقاعد جديد، يعني انضم إلى جيش المتقاعدين 7600 واحد جديدين. تغرى عنه مكانهم 7600؟ ما أدري. المهم طيب، مكافأة نهاية الخدمة، لا ليش؟ لا بالعكس، دول الموظفين المتقاعدين خطيت الكلام. أحسن منك، شو كنت تقاعد؟ تقاعدك؟ تمشي تظن إنك عجب.

0: يلا يلا ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي وصلاح؟
0: يا هلا بيك. اهلا وسهلا. من
1: يا ابو ايه وياك.
0: اهلا يا ابو ايه.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك. انت مخابرنا قبل ابو ايه؟
1: اي قبل مخابركم.
0: صدق؟ ايه. طيب. أي. يلا المت تنصح.
1: والله هي النصيحة هسه المشكلة ما حد يقبل بيها.
0: ما خالف اريد اخ اخت صديق صديقة. مرة عادي مرتك مو مشكلة.
1: والله العظيم يعني يعني مثلا هسه مثلا ابن اختي مش الطريق غلط تجي تنصحها يزعل على النصيحة.
0: شنو الطريق الغلط مش هبي؟
1: يعني مثلا صد مشروع غلط هو مش هبي. تجي تنصحها تقول له هذا المشروع غلط. يعني يزعل. من تتواجه بالحقيقة يزعل.
0: تبعات المشروع ممكن تأذيكم كلكم لو تأذي إليه.
1: طبعا.
0: شنو طبعا هو ساهي المن؟
1: يعني يعني المشروع هو إذا أذته إليه بالتالي إحنا هم نتأذى من وراء.
0: لا عادي هسا أنا ممكن أطب مشروع أخسر فلوس إيش عليهم أهلي بالموضوع؟
1: لا إحنا نقول وراها بعدين السمعة اللي ما حلوة تجي من وراها كذا. ما أدري إيش يعني إيش.
0: طيب فأنت شو تقول له؟
1: يعني أنا أقول له فكر قبل ما تخطي أي خطوة.
0: تقرر. هو يسمع يسمع منك حكاية؟
1: والله يسمع.
0: يسمع. قال لي هي قبل؟
1: قال لي هي قبل.
0: وش قال لك جاوبك؟
1: يظل ساكت.
0: يظل ساكت يعني شنو سوى؟ ومستمر بالسالفة لو وقف له؟
1: والله هسه أنا قبل فترة سمعت ده يريد يخطي هاي الخطوة.
0: صدق؟
1: أيوة.
0: تقول لي شنية أنا قمت أحوص أرد أعرف شنية إن شاء الله. بشرفك أبوي شنية. لا قطع. هاي تقطعت عمار. أنت إيدك إيدك إيدك إيدك سم على الحاجة. طين اتصال. ما نطلع سمع إيدك سم شنو؟ مكسر فلشت. لا بريفيو اشتغل. لا سي اشتغل. لا عاد شنو شنو هو تايدك سمع على الحاجه شجره واحد يكذب يقول صدق يلا شنو اتصال سمع على دغني صافن عليه

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: يا بعلو.
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: طبعا عني ما كاتب النصيحه بالجروب.
0: زارتنا البركه
1: يا الله
0: يا الله.
1: وميض يعني شو نسوي؟ وميض اثنين، اخذ حاشوته وروح قصه ثيل.
0: والله البارحه الثيل يعني بفت 30 سنتيم
1: اويلي يا
0: والله، كلش طولان ويعني مزعج. نوب صاير ادغال موكي.
1: بيت مال مفقود لو شنو؟
0: ها؟
1: بيت مال مفقود؟
0: والله ما ادري. ومشكله هذا مزعج، هذا بس يقصه سيطلع جوا كله اصفر، فزعجني الموضوع.
1: مشكله. لازم ما ينزل بحل.
0: لازم طيب يلا، شنو النصيحة اللي تقدمها الشخص؟ أخ، أخت، صديق، صديقة؟
1: والله أنا أقدم نصيحة ليوسف.
0: يوسف؟ إيه.
1: إيه هم صديق وهم أخ.
0: إيه شو تقول له؟
1: أنت ما راح ترضى على هاي النصيحة.
0: يلا شنو هي؟
1: أقول له يوسف اتزوج كافي.
0: ليش عليك التبي؟ شنو النصيحة؟
1: حد حالة التلي.
0: شنو النصيحة التافهة هاي؟
1: شوف قلت لك انت ما راح تقبل.
0: لا شنو شعلك بيت الولد؟ ولد ما يريد يتزوج. شنو تقدم نصيحه هباوة جميله؟ اقول لك ما يريد، هو ما يريد يتزوج، ايش عليك بيه؟
1: يابا مو وضعيته تعبانه، لازم زواج.
0: لا ما وضعيته زينه، كل شيء ما ابي.
1: ها؟
0: وضعيته زينه، كل شيء ما ابي.
1: يابا يظل قاعد بالمقر الشكل، الله يخليك.
0: انت يخيل لك.
1: عمي شو اسمه الاقواس ما حد يسوي لك.
0: ما يخالف، هو هاي يسوي الروحه.
1: هدومه ياخروه من بالغسل.
0: يبدل هدوم كله بشكو، شو اسمه ملابس التيشيرت بالفين. اذا يشتري 30 تيشيرت هاي 60,000.
1: يشتري
0: هذا، يقعد يشتري عده راتب وعده وبونص وفلوس وكل شيء عده.
1: اي عمي خليه يتزوج الولد،
0: ليش توقف بطريقه؟ واقف بطريقه
1: والله انصح اقول ابو يعقوب
0: اتزوج.
1: شوف يعقوب قبل لا نموت.
0: قبل لا تموت. اي حجي عمرك 7000 سنه شويه. اي
1: ما اعتقد لك احد اكبر من وميض. ما اعتقد. لا
0: ما اعتقد انا همين.
1: لا والله هاي النصيحه يعني خطيه
0: شويه
1: اللي
0: في عالم
1: الطيبه
0: احنا.
1: وترى بس هو
0: ويانا
1: يعني
0: بيحنا
1: ما بزوج كله، هو ولد مصطفى. اي لا قالت مصطفى يعني فقر. انا اتمنى يسمعني خو، ما حد يسمعنا يقول في الراديو.
0: لا ما حد يسمعنا، بس احنا
1: مصطفى الدبار هو بيتهم بالغزاليه في شارع المرور. اللي قدام من هاي اقران خاتون. اي يوم اشترك صيني اشتراها منه من باركود.
0: شنو
1: ايه هذا ملاكم درجة أولى.
0: والله
1: مصطفى وجبوري الولد.
0: بس احنا هسه خلينا بيوسف شوية. يوسف وضعه
1: يوسف يعني انصح انه يتزوج. لان هو الوحيد مش لما متزوج. حتى شوية ها الولد بس الله يفرج اساريره شوية.
0: تموت على اساريره. زين.
1: انت محرام جهنم. هو العالم تزوج.
0: طيب اوكي.
1: اذا ما تزوج يوسف نزوج
0: وميض. زوج وميض خطيه. تعبان الولد يريد يتزوج.
1: تعبان والله
0: لما كنت
1: تعبان.
0: والله العظيم. قصه هسه.
1: والله عنده استعداد يروح يقعد بالسجن وبدون كمبيوتر وبدون سجن يقعد اليوم. يعني ابو حميد
0: غابه.
1: خليج منير ولم الحكي راح يضحك. هذا راح يضحك.
0: طيب تحياتي لك حبيبي. الو بيك، مع السلامه. شنو حبيبي اتصال؟ الو
2: شلونك؟
0: اهلا
2: شلونك بعد؟
0: شلون الاخبار؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله دوم يا رب.
2: اول احد لو يسمع النصيحه ويمشي عليها. كان خربت الدنيا.
0: لا طبعا. طيب شنو منو اللي تنصحه وش تنصحه؟
2: والله هي انصح عندي صديق عزيز هو علي.
0: طيب
2: لا تقول ما لم تفعل.
0: لا تقول ما لا تفعل.
2: لا تقول ما لم تفعل.
0: زين.
2: لأن إذا تقول وما تسوي تعب.
0: زين.
2: اللي تقوله لازم تسوي.
0: اللي تقوله لازم تسوي. أوكي.
2: إيه.
0: هاي قوية هاي.
2: إيه طبعًا.
0: إذا
2: تقول.
0: إيه.
2: لازم تسوي.
0: لازم تسوي.
2: إذا ما تقدر لا تقول. إيه إذا ما تقدر لا
0: لا تسوي. إيه. والله هي أحسن بشرفي. مرات واحد شوية يعني تأخذه العزة والإثم.
2: بالضبط.
0: فبالتالي شوية تخرب السالفة عنده. على العموم طيب.
2: تخرب السالفة.
0: طبعاً تحية.
2: وأكون نصيحة ثانية
0: إيه؟
2: للعموم طبعاً. يقول لك مصرع المرء بين فكيه.
0: أي مصرع المرء بين فكيه. صحيح.
2: فهم أنا أكو سوالف الناس تحكي بيها. على كيفكم شوية.
0: طيب تحياتي لك حبيبي خالد.

0: اخذ اتصال. الو
1: حبيب القلب.
0: هلا
1: شلون الصحة؟
0: شلون الاخبار؟ والله
2: شوف انت من بديت الموضوع لحد الان انا عمر. يعني ما احب انصح طبيعتي.
0: اي
2: الو
0: ايه وياك يا عمار. ايه. لا مو لين دا اقول السفلت. ايه ليش ما تحب تبقش؟
2: اوكي ما أحب. لا لا اقول لك انا بطبيعتي ما احب من احكي يا واحد اقول له دع انصحك.
0: لا شو
2: اقول له سالفه اقول له سالفه دا اسولفها بعد انت بكيفك يعني تبي تسمعها ما تبي تسمعها بس ما احب النصيحه لان على مدى حياتي الشخصيه كانت كل النصائح اللي تقدم لي تقدم لي بطريقه يعني هجومية
0: أوامر
2: أو هي هاي أوامر وليس تورتش. تعرف شنو معنى كلمة التورتش؟
0: أي تورتش
2: نهار قبل التورتش يعني اللي جلوب كانوا يسمونه تورتش يعني الضوء
0: إنه ومضة تجيك هي هي هي تفسيرتها.
2: هو كانت أغلبها أوامر. فهسه
0: كانت أوامر ومو ومضة التفاته.
2: أوامر. فممكن نقول ومضة نستخدمها ويا ابن أخوي اللي هو توه تخرج وكذا واللي بعمره اللي 22 21 23 أقول لهم ركزوا يعني بنقطة. وأنا بالمناسبة أنت بديت البرنامج ده أقول أنا شنو ما قايل للابن أخوي أنا كل شيء حاد شوي أنا كل شيء أصدقاء يعني كل شيء أصدقاء يعني أصدقاء الدرجة ما تدخي حتى السوالف الحلوة المرتبة اللي من يسويها يجاول واحد يسولف لي أنا
0: حلو
2: فاهم شلون يعني. فهالأيام دا أركز وياه بس ما قايل الهياء بطريقة إنه موضوع أو سالفة يسولفها إنه لازم هذا العمر من 21 22 يركزون بالسي في مالت مهمة حلم مهمة يعني ورا ما عبرت 35 يلا اكتشفت انه السي في من اهم الاشياء
0: اللي انت طبعا خفص. سيره
2: الله يعني ما كنت فاهمها سلطان الله ما كنت فاهمها لذلك يعني كلش تاذيت من وراها هسه بال 33 او بال 34 من صار عمري يلا بديت اسوي سيره في مجال معين سيره ذاتيه في مجال معين
0: اي بس مو شوف هي ماكو شيء توليت يعني بس بالتالي كان مثلا تقدر تستغل وقت انه انت تسوي بيه اشياء افضل ممكن طبعا هي هنا الفكره

0: يعني
1: شوف
0: دائما اقول ماكو شيء انه يكون هو يعني فات الاوان عليه ابدا.
1: هو يعني هو مو اكو فس يعني هو اكو مثلا نمت عندي اشياء مثلا اللغه الانجليزيه تطورت، علاقتي بالجانب تطورت، الشغل بالسينما، الشغل بالمجتمع، فهم اليه المجتمع شلون تشتغل، صار اكو خبره انه انت من تريد تبني هسه في شيء بعد الثلاثين من تريد تبني في شيء راح تبنيه بطريقه صحيحه لانه انت عندك خبره شلون تتعامل مع المجتمع.
0: بالضبط.
1: تمام. اللي اريد اقوله لهم ابن من أول ما تتخرج حتى إذا بشي ما تحبه.
0: إيه.
1: فهمتني شلون؟
0: إيه هي رتبها لمهن اكتسب خبرات سوي شوف شنو أكو مرات مثلا تفاصيل يعني ممكن تكون بعيدة جدا عن واقع الحال أو أنه أنت شنو شغفك أو شنو اللي تحب بس تخليك تكتسب في السالفة معينة وهاي السالفة ما راح تنطيك إياها يعني هاي دائما يقول لك الحياة مدرسة الحياة مدرسة متخوض بكل دروسه مو من صافن قاعد ببيتكم.
1: صح. أي. صح. فأنت ابن السيرة عملية على الاختصاص اللي أنت كنت بيه بغض النظر سواء إنه أنت حبيته أو ما حبيته.
0: ما حبيته إيه. حلوة. خوش نصيحة والله. وين راح منقذ؟ صح. منقذ راح. منقذ لن يستطيع انقاذنا. الو.

طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وانا ايش عجب ماكو الو صدق ايش نسوي؟ يلا خل اذكرهم بالارقام، ارقام الهواتف للمشاركه 0780214115 و 0780216117. بإمكانكم المشاركة ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720-114-115. ذكركم سؤالنا شي يقول؟ نصيحة تقدمها صديق صديقة أخ أخت ما منطيه إياه وما قال له إياه قبل، وتعتقد إلى أنه بحاجة إلها حاليا بأي تفصيلة معينة بالحياة. طبعا هذه النصيحة يعني مرات أكو أشخاص يحبون النصيحة أصلا، يعني يحبون ينصحون وبس ما يحبون ينصحون. هي هنا الفكرة، إنه أكو ناس يعني كلش ضد النصيحة ترى بالمناسبة. إيه ماكو هذا بس أنت تعرفه المثل، ما حد يعرفه. هو إيه بالضبط هي هاي. إيه ما أدري حسيته كلش خففته، يعني مو هيك شيء ما يخف بهالطريقة والله. طيب المهم، فبالتالي هذا هو موضوع حلقتنا اليوم بعالطريق. وقلت لكم إلى أن المجتمع العراقي دائما ما يشعر بأن النصيحة فشيء جيد بالنسبة إليه، فلذلك هو تلقى دائما يقدم النصيحة، وخصوصا أكو بعض الأشخاص اللي يمرون بحياتنا بصراحة يعني لازم ينصحون. لازم ليش؟ لأن عندهم فد نوع من يعني غشاوة، شلون ما أدري شو نسميها، بس أكو ناس مرات هي شوي تأخذها الموضوع إنه يعني ما أدري شو يصير وياها. ما أعرف والله، حياة حلوة هي بشرفي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شو اخبارك
1: اليوم خميس؟ لا ايه؟ سؤالك مال خميس.
0: لا بالعكس مالي انا بس مو انت تنصحون نصايح من كل عقلكم. اصحى نصيحه هيك والله
1: لا ما يصير غير نقدم نصيحه.
0: لا نصيحه سبب واحد مثلا ينصح. هسه شفتي قبل شويه مثلا بسام الدين صح صاحب يريد يوسفي تعال الزواج. شكو
1: اي والله صح اختي تزوج كتلتني
0: ايش تتزوجين؟ قاعد تقعدي بابا تقعدي يا ستي
1: ما تقبل اركض وراها وما تقبل.
0: صدق كذي جيبيها انا قلناها والله العظيم. هسه اطلع من عينها.
1: لا هي ما تقبل تتزوج انا اركض وراها.
0: ها انت هاي عودتي شو اسمه؟ انا على بالي تريد تتزوج.
1: لا هو انا اريد تتزوج.
0: ايش تردي من عندها؟ شو عليك تبيها؟
1: يا بس شو تريد من عندها؟
0: زعجتك هي؟
1: لا
0: زين موظفه هي؟
1: هي لا مو موظفه حكوميه.
0: هسه مالك خصان ما داحكي حكوميه ما داخذ تقاعدها. داحكي لانه يعني اقصد مقتدره على الصرف على نفسها؟
1: طبعا.
0: اي هاي بعد شكو العد؟ هسه بعد شتردي من عدتي؟ يعني حتى مو عبء مالي عليكم.
1: لا
0: ما بعد شكو ذاك يظل ها تعاي وجيبي
1: وراتبك. مصلحتها احنا.
0: لا حبيبتي مصلحتك احلى. ما ليش بيها تعوفي يا للبنيه. ايش قد عمرها؟
1: شبيه عمرها 33
0: سنه. اي كافي بعد شبيه 33 كبيره؟ والله عيب عليك والله العظيم.
1: بس يعني قصدي مو
0: بس ست لين عزيزه وغاليه ما راح اجاوبك.
1: لا يعني قصدي وصلت مرحله والوعي. ترى انا متزوجه كبيره يعني مو صغيره وصلت مرحله النضوج الوعي. الله تزوجت
0: إيه؟
1: وصلت مرحله النضوج الوعي يعني بعد
0: ايش ما ادري ايش توصلت هي بعدها. انا اعرفها هي بعدها ما وصلت مرحله
1: النضوج. ما راح اصير 50 وتبقى
0: ما اي خليها حلوه 50 حلوه
1: ما تتغير.
0: اي هاي ما يخالف جميله ما بي شيء مو معوفيه. هسه غير هاي النصيحه ما ادري شلونها.
1: لا هي مو لها النصيحه. انا اقدم نصيحه للامهات
0: إيه؟
1: ونصيحه لل شباب المستقبل.
0: ايه شو تقولي لهم شباب المستقبل؟
1: للامهات
0: ايه؟
1: اقولهم من تتعاملون يا اولادكم اتمنى انه تطلعون من هاي دائره انه انت لانه الام فانت تكونين السلطه. لا كوني صديقته للولد كوني صديقتها للابنيه
0: ايه؟
1: خصوصا في مرحله المراهقه.
0: زين
1: يعني في مرحله المراهقه يكون يعني في قمه بالحساسيه كل شيء تحسس ولا هو يحس نفسه لا هو كبير لا هو صغير ما يعرف اصلا شلون يتعامل ولا هو يعرف شنو يريد.
0: ايه.
1: وهسه بدا يطب تجارب الحياه. فالمرحله كلش يعني مزعجه
0: ايه.
1: فانت من تكونين يعني في موضع السلطه انت هنا أنا راح تكون
0: مرحله ضاغطه هي بالمناسبه.
1: بالضبط مرحله ضاغطه وراح تكونين يعني تكون زياده الضغط على الطفل. كوني صديقته وتذكري نفسك من كنتي مراهقه شلون كنتي تفكرين شنو كنتي تحبين تسوين
0: ايه.
1: بالنسبه لك كان الممنوع
0: ايه بس من اختلاف اجيال هذا. هسه انت هنا راح ندخل احنا بغير سالفه.
1: اوكي انا وياك اختلاف اجيال بس الفطره وحده المرحله الانتقاليه وحده الممنوع مرغوب.
0: الممنوع مرغوب
1: بين الاجيال
0: صح.
1: إضافة إلى أنه ما حتى ما أخليه يطلع لأن هو هسه في مرحلة استكشاف يجي يستكشف يسأل. فأنا أكون قريبة منه حتى يجي ثاني لي يتعلم الشغلة من عندي أني أضمن أنه أنا أعلمه إياه صح. مو يروح يطلع برا يسأل
0: وليش
1: الله أعلم منه اللي يجاوبه ما يحبه يريد يزيد يريد يستحبل طريق غلط. فأكون أنا صديقة والقريب من عندي أفضل مما أنه أضغط عليه وخليه يبتعد مني سالي من تخسري يعني بعد ما يفيد الندم.
0: تتباكى عليه الدموع.
1: بالضبط بعد ما يفيد الندم.
0: اي شي يفيد.
1: يروح في طريق بعد ما يرجع.
0: بعد ايه.
1: فأتمنى انه الأمهات شيء يغيرون أساليبهم.
0: والله أنا ما أتمنى يعني على أقل تقدير شوي خلي يكون عندهم نوع سعة من الأفكار بحيث على قولتك يعني ما أريد أقول يربن لأن هنا ما شاء الله دي يربن. وأكو بهن أصلا ما يدرن شنو موضوع التربية ما يعرفن هاي. يعني ما ملتقين بالتربية. فبس بالتالي يعني خلي يكون اكو نوع من على قولتك الصداقه والعلاقه الجيده ما بينه وبين اولاده.
1: لازم يعني هو الحزم والشده موجودين
0: ما لها خص
1: بس بنفس
0: الحازم
1: الوقت
0: الشدة.
1: اكون قريبه منه عنده، يعني اوازن الامور. يعني افكر بالعلاقه انه انت كبير وانت صاحب العقل الكبير وهو طفل صغير. من افكر هيجي راح اقدر بعد اتعامل وياه، اقدر اعرف شلون يعني اوازن الامور وياه.
0: هاي الشخص اللي خلينا نقول
1: هواي اولاد يعانون من سبب اهاليهم،
0: هذا اذا اقول للشخص ممكن اللي مكتمله تربيته او عنده نضج فكري، بس احنا اذا نحكي عن ام واب، ودائما نحكي انا اقول اذا ام واب بعد يعني تربيتهم ما خلصانه واجا كون عائله وما يدري الله وين ذابه، بس بعد هذا شلون تتعامل وياه؟ انت ما تقدر، صعب الموضوع.
1: اللي اهله زوجوه حتى يعقل،
0: اي هذا اللي يعقل، احنا تالي احنا نلم بالمخابيض بالشارع.
1: اي والله انه بوابه مخفله يخلفونه مخابيض.
0: ايوه شي يخلف مثلا اطباء اسنان مثلا يعني.
1: طبعا لا.
0: طيب خوش نصيحه.
1: اما نصيحتي الثانيه
0: اي المن
1: شباب المستقبل، انت من تدخل كليه بخير وسلامه وتريد يعني تشوف مستقبلك، اولا شهاده البكالوريوس مجرد بتحدد اختصاصك، لا تودي ولا تجي.
0: زين
1: لازم خصوصا احنا بهذا وقتنا، قبل على وقت ابائنا يختلف الموضوع، يتخرج منا يشتغل منا شهاده كيف وتوك.
0: صحيح.
1: هسه لا هسه الشهاده مجرد تنطيك الاساس. انت تبني نفسك، انت لازم تتعلم، لازم توسع مداركك، لازم توسع مهاراتك. وما الموضوع ما يحتاج ترى فلوس، اليوتيوب مليان تقدر تتعلم، الناس اللي تتعلم على السوشيال ميديا اعداد هائله.
0: اي أيوة والله
1: بكل الاختصاصات. يا كل الاختصاصات كل واحد فتح صفحته الشخصيه وده يعلم بالناس، فتقدر تتعلم بكل بساطه. ما تعتمد على الحكومي، خلاص وقت التعيين الحكومي زمنه انتهى. انت تتعين حكومي ما راح تسوي شيء.
0: والله خوش
1: اسمع. توفر ماكلك وملبسك هاي اذا قدرت توفرهم اصلا.
0: ايه إذا الله سهل لك
1: إلى سوق العمل بالضبط والقطاع الخاص. بس بشرط لازم توسع مهاراتك وتكبر السي في مالتك وتوسع مداركك وتكون إنسان واعي. وأهم شيء تتعلم شلون تتواصل ويا الناس، تتعلم أساليب الحديث، هاي كلها تلعب دور بالشغل وبالسوق.
0: والله هو هذا الجيل بي هذا الخلل بصراحة، وهذا أكثر خلل مسجل عليه يعني. مشكلة هو جاي طموح سالفة، بس مشكلة عنده مو سوشيال.
1: يعني هي هاي مشكلة هاي لهم، فهاني أتمنى أنه ينمون هذا الشيء عندهم.
0: طيب أوكي، تحياتي لك، شكرا جزيلا اتصالك، شكرا، هلا بك، مع السلامة، باي باي. هلا تفضل أستاذ عمار. ها لا ما أحبك طبعا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية الشؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: طيب مستمع، رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال حلقتنا، شنو النصيحة اللي تقدمها؟ نصيحة أقدمها لصديق أو صديقة، أخ أو أخت، وما ناصح هي قبل. أرقامنا للمشاركة 0780211415 و0780211617. بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720111415. هذه هي أرقام الهواتف تشاركون ويانا، شاركوا، أهلا وسهلا بكم. متري شاركون، خليكم مستمتعين بالنصائح اللي يقدموها الأخوة إلى أصدقائهم أخوتهم حبايبهم تفاصيلهم ما أدري كيفهم بعدهم. فلذلك خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو. ألو،
1: مرحبا أستاذ.
0: أهلا،
1: شلونك حياتي؟
0: يا هلا ومرحبا، أهلا أخ مصطفى، يا أهلا وسهلا.
1: اي اتوقع تعرف ايش راح اقول.
0: لا ما اعرف. اي ايش
1: لا حديث زواج.
0: ها انت هاي نصيحه تقدمها لاصدقائك؟
1: انت شنو هالرسمية اليوم؟
0: العفو، انا ما سمعتك. العفو
1: شلون القلب؟
0: شلون اخبارك؟ شنو هي النصيحه؟ شنو هي؟ صدق ما سمعتها والله، عيد لي اياها شويه.
1: شوف
0: ايه، لا لا لا لا تجملها، دير بالك مثل ما هي تقول.
1: لا حد يزود.
0: ايه عافيه، كاسه اشرح براحتك. ايه ايش عيد يا تفضل. ايه هسه
1: تريد مثلا اكمل لو خلاص؟
0: لا لا كمل. هاي
1: الكتاب مبين من عنوانه.
0: هسه احنا حكينا هذا العنوان الكبير اللي هو سحل المانشيت، هسه احكي لي سند الخبر. سند الخبر سولف لي.
1: شوف هو انت يعني كسنه حياه انه انت لازم تتزوج، يعني مستحيل تظل طول عمرك سعيد. لازم تتزوج.
0: زين
1: اوكي،
0: بس ايش سويت انت كحالتها عميتها؟ بلشت عينها.
1: لا لا لا بالعكس. والله بالعكس، والله لا حد يزوج.
0: زين
1: والله لا حد يزوج، اكو فت فخ كبير.
0: اي
1: والله توقع وقعه.
0: ايه.
1: شوف انت العزابي يطلع ولا بس المزوجين السعداء.
0: زين،
1: والمزوج يطلع ولا بس العزابين السعداء.
0: اي
1: تمام، فانت شوف نفسك وين بياصور بذولا كلهم.
0: اي شوف جماعتك شنو، عزابين سعداء.
1: ايه خفوا الحكي، يعني سوي كل شيء اللي تريده، سوي كل شيء اللي بنفسك وهاي.
0: ايه.
1: وبالاخير تتزوج.
0: لا هو سوي كل شيء بنفسك وبالنهاية ابقى سوي اللي بنفسك.
1: اي اي اوكي، مثل ما اتفقت وياك. وكتوتر خلاص بعد تتزوج.
0: اي خلاص.
1: نعم،
0: مع العلم هو حقيقة هاي عيب من العالم، عيب بس يقولون اعلامي يحفز على هاي السالفة. مع العلم هي الحقيقة استقرار و يعني بناء
1: يعني
0: بذرة
1: العقل.
0: نعم يعني أمان.
1: يعني والله يعني شيء.
0: يعني الأمان، يعني الحياة، يعني الوطن، مهم. ولذلك تكوين العائلة فشي جيد، وحقيقة هي بذرة بذرة الدفع بالمجتمع للأشياء. وانت
1: يعني جزء عندي خلاف بالبيت لهذا، فهذا يعني هذه سوالف مثلا نابعه من عقليه غير كامله.
0: من بالضبط، اي من رد فعل. يعتبر رد فعل وردود الافعال حقيقه تبرر يعني للاشخاص.
1: نعم نعم نعم. فاكيد انا هسه مو كامل وعي. اي
0: اي
1: نعم، جبروني.
0: اي جبروني.
1: اي
0: جبرانا خطب وانا قلبي ليك. اي طيب. ها هي تمام خلاص مصطفى.
1: لا لا نعم الحمد لله.
0: اي لا بالعكس ادربيك.
1: لا لا والله عم خير من الله. شنو
0: اي جميل.
1: وين كنا قبيل وين صرنا؟
0: خلاص مصطفى روح الله يخليك، لين بدت الاشياء تصير مو حلوه.
1: ماشي حبيبي.
0: حبيبي الله يخليك، شكرا حبيبي جزيلا لاتصالك اخ مصطفى، ممتن لحضرتك. انا
1: اشكرك حبيبي،
0: اهلا وسهلا،
1: حياك.
0: يا مصطفى بدايه حلوه بعدين تيت. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: يا الله يا الله
0: يا الله يا الله.
2: اهلا الله.
0: اهلا
2: الله
0: الله. يا هلا ومرحبا.
2: من الصبح لاج علينا حسن نعيم.
0: حسن يريد صمون.
2: يريد شاي.
0: يريد شاي صمون. وي والله
2: انت الصبح لك حسن. انت انا سمعت فتحه شلون هاي الرازونه ما شبات.
0: ايه هو بمناسبه اليوم يعني اي مكان ممكن يتواجد فيه يجب ان يكون كل الاشخاص بحذر، لان هذا احتمال جسمه وبعدين تصعد عده ويطلع. والله لا وفقك فلان. الله لا جسمه
2: ناقدين شي شيله.
0: اي مو مشكله، هو لو يحكي على صاحبه لو يحكي على شال صاحبه، فاثنينهم صعبات.
2: على فرحمه على والدي. اليوم حلقه جديده من المسلسل المكسيكي.
0: ايه المكسيكي جوادلوبي.
2: ليله اللمه.
0: حلقه جديده من المسلسل لملي الحكي.
2: ايه صدق لملي الحكي اليوم.
0: طيب يلا
2: تعطيني شنو جدول قبل هذا؟
0: والله ما اعرف لحد الان بصراحه.
2: مو انت مشكلتك انها توعد بسبعه سبعه الا خمسه. يلا تعطينا الموقف.
0: مو هي هاي
2: لا المشكلة.
0: اي والله بشرفي والله تعبان.
2: ذاك عال اسمي ينزل الجوزة من يمه.
0: اي اي هسه
2: نصيحتي
0: تفضل.
2: انا نصيحتي
0: اي شنو نصيحة لمن صديق؟
2: الصديق اذا عندك سلة لازم عندك مكان ثابت.
0: حلو
2: يعني
0: حلو
2: تتبادلون بيه اطراف الحديد.
0: اي لازم كل شلة لها مقر. هذا المقر
2: لها مقر
0: يكون مقر يعني ملك ايجار استلاف عادي المهم يكون لها مقر. اي
2: بالضبط يعني لازم مقر ثابت.
0: زين حلو خوش
2: يعني
0: سالفه
2: الموقع عمليات.
0: اي
2: والنصيحه الثانيه لحد يسوي سلفه.
0: لحد يسوي شنو؟
2: سلفه.
0: سلفه ها ليش؟
2: اي يعني هاي السلفه هسه بتاعت اخر شهر اليوم.
0: اي
2: شايف مني يقول له شقتني شق؟
0: اي مو ليش متعبة كانت بالنسبة إليك؟
2: قبل 30 مليون بس شنو متعب الله يخليك
0: يا بي واي شنو عمي صدق كذب
2: واي لو مو واي
0: بالكعبة لو يعني أنا من الأشخاص اللي يعني أمقت أكره السلفة أموت منها فد أنزعج يعني منها
2: بحيث أعطيتها لأمي.
0: أي
2: أمي النوب لو ربع دينار.
0: أي مانطق
2: أي
0: مشكلة أخي السلفة واي
2: ما
0: يعني أنا لو 25 ألف ومضطر أدفعها أضوج خصة السلفة. أدفع أي شيء أدفع مثلا أدفع إيجار أدفع أي التزام أي بس سلف من اسمعها سلفة ما ارتاح لها.
2: تحس ما أخذ من عندك خاوة.
0: أي لأن أنت كل شيء بحياتك تحسه مؤقت مو ثابت إلا السلفة تعرف إيش وقت راح تدفع وإيش وقت آخر سهم
2: إلا السلفة. أديتك أنا من العام يعني اريد بس هذا واحد سبعه يجي حتى اتبع اخر اسم واخلص
0: الحمد لله.
2: يا ابوه والله عاد قال يقول لي هم ونجاح.
0: اذا هي نصيحتين. النصيحه الاولى ان يجب ان يكون هناك مقر لكل اشخاص ومجموعه اشخاص
2: لكل مجموعه
0: والثانيه لاي صديق
2: لحد صديق
0: لا حد يسوي سلفة.
2: لا تتورط
0: هو مو لا يسوي هو اكو ناس تستفاد من يسووها. لا هو لا حد يدخل سلفه
2: بالضبط
0: حتى لو امك مسويتها.
2: شايف ايقك مروك انتكوالتين؟
0: اي
2: تحكم راح تجيك فيوز
0: حتجيب
2: هذا فرخ.
0: اي بوشك اي تصفون التبساع اول اسم شن يعني مثلا شنو دفعت 100 الف استلم مليون ونص. الله
2: ليش الحلوه بعدين المليون و400 راح يطلع من عينك.
0: هو بعدين شو يقول لك؟ هو يقول لك لا تدفع هالشهر يعني انت راح تستلمها فمليون و400 وانت تشوف مدافع شي تجيك مليون و400. الله اكبر
2: ليش حلو حلوات
0: حقيقه حلوه. خوش خوش نص
2: شوخني دق عندك الجرس.
0: اي
2: يوم 30 بالشهر الجاي.
0: ايه.
2: اخ انا لازم ادفع.
0: لازم ادفع 100
2: وظل الحبل على الجراف 15 شهر تاكله. تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي
2: وبشرفك لمنا الحكي
0: ان شاء الله.
2: هذا راح ينجرف ترى.
0: قول يا الله
2: يا الله يا الله يا مسحل يا مسحل
0: يا الله. زين ان شاء الله هلا بيك مع السلامه. ها يلا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: صباح الخير.
0: ماكو صوت.
3: الو
0: الو
3: الو الو عمار بطل هاي سوالفه. الو
0: ماكو صوت. انا
3: عمار بطل هاي سوالفه.
0: قلبي يعلمني الى انه ماكو صوت ما اعرف ليش.
3: الو بدنا نقول الو
0: محمد. هاي هو قال لي يقول له ماكو صوت.
3: الو الو
0: محمد تسمعني؟
3: نعم نعم اسمع اسمع جيد اجب.
0: اقول لك هو قال لي مني خابر محمد حتى لو السمعة قال له ماكو صوت.
3: شوف السلطان
0: اي
3: انا مضمون حلقتك
0: اي
3: دا اشوف من خلال نظرتي
0: الله.
3: كل من عدو قبال عيني
0: اي
3: الا انا عدو قبالك.
0: اي مو هي هاي مشكلة.
3: يعني النصائح اللي دا اسمعها كل من ايه. عدو قبال عيني
0: كل من عدو لو قبال عيني لو بصفه لو مر علي لو لا الا اني الا انت يعني.
3: وعليه أي. وعليه راح ابدي نصيحتي ببيت الشاعر المتنبي بما
0: أي.
3: انه عدوي احد عطلات المتنبي.
0: زين تفضل. ايه
3: ويقول من ذا الذي ما ساء فقط
0: من ذا الذي ما ساء
3: ومن
0: فقط.
3: له الحسنى لا ما من ذا الذي ما ساء قط
0: ما ساء قط. ايه
3: ومن له الحسنى فقط.
0: ومن له الحسنى فقط.
3: فيا أخويا يا عمار أنت غلطت هواي غلطات بحياتك.
0: أي.
3: فنصيحتي لك لا تصلح الغلط بغلط.
0: صح.
3: اعترف بغلطك.
0: أي.
3: والزوج اسمه أم الباجيرو.
0: أي. أحسن ما يطلع عليك الفيديو الثاني اللي هو يعني الله يفك.
3: زاد 18. المشكلة أنا سويته بس رابط ما دا يصير فيديو.
0: ليش؟
3: ما أعرف. قبلني.
0: معنى ما أعرف.
3: هواي غلط بحياتك.
0: أي.
3: حاول تراجع نفسك.
0: أي.
3: يا أخي خلي لك صديق. أي. كلها تكرهك.
0: أي. هم لا.
3: أبو هيليني حد.
0: هو.
3: هم. يوميهم داز لوحدة ماني.
0: شوف باوع هو سالفة بعمار إنه ما حد يكرهه بس ما حد يحبه. يعني شايف إنه أنت شخص مثلاً أكو مرات مثلاً أنت تحب واحد هي هيك مشاعر تحب ما تحبه ما تحبه يعني ما تبادل أي شعور. يعني مثلا هسه انا اكو بالكوادر عندنا هنا زملاء يعني لا احبه ولا اكرهه عادي مرحبا
3: بس نمشيها وياه
0: يعني خلاص ما يضر عندي او اكو واحد تكرهه اكو واحد تمقته اكو واحد يعني تشوف دم سنونك ولا اشوفه حلو
3: مثل عمار
0: لا عمار هو بمنطقه ما بين تشوف دم سنونك وما تشوفه وما بين انه انت تحبه فلذلك من تجمعهن سوى هذا مال معدل ما شاف نطلع معدل مال البكالوريا يطلع نعم. بالنص انه انت لا تحبه ولا تكرهه وبمناسبة هاي خطره انه انت ما تحبه وتكرهه لان انت ما تعرف شلون تعامل
3: هاي مشكله اي ايه ما عافيه
0: تتعامل ايه على اساس انه تحبه لا زين
3: يعني
0: تحرقه على اساس انه تكرهه هم لا زين ما اعرف شو اسوي يعني
3: بس خلي يعترف بغلطه
0: ما يعترف بس انا ايش راح اسوي
3: يعني
0: راح
3: ترى معنى بيت الشعر مالي يقول يعني كنا نغلط ماكو انسان نظيف
4: ايش قد نسمع حجب فعل ما موجود يختن الخنيث وقام يحجب زول كلف وقت النفاهة
0: حتى حجي مو هو يحجي
3: لا
0: حتى حجي مو هو يحجي يروح يجيب مقاطع نجيب مقاطع يعني
3: عشوائيه عايش بعشوائيه
0: ما عنده مصر ما عنده شجاعه المواجهه
3: لا زين هو يصفط علي حكي اعطيني دليل انا هسه قاعد ازلكم الادله والحقيقه والواقع
0: لا ترى الرجال واضح قلت يابا انا رحت للمكسيك بشغل شفنا الشغل بالمكسيك
3: على فكره راح اروح لليونان بشغل
0: اليونان شغلها احلى يعني الجو ألطف والمجتمع أحلى.
3: على عنادك عمار كامل وراح انسى تليفوني بالبيت
0: اذا شنو
3: اذا راح انسى تليفوني بالبيت
0: اقف محمد شنو شو يسوي اكل وشرب وطلع عليه اذا يقول اذا يقبل اجي وياه الطياره على عمار حلو والاكل والشرب والطلعات عليه
3: من يجي جاي
0: هو يجي
3: من يجي جاي
0: هو
3: عمار يجي جاي
0: اي لا هو باع الصلافه العده لا هو فارض نفسه يجي وياك لا هو يفرض عليك انه اكله شربه طلعات عليك
3: انا راضي تعال
0: ها
3: والله الميكانوس يستخدمون اجلك الله الحمار فانا ما راح احقق نفسي حلمي بيك اب ححققه بحمار اربطه واحطني بالجزيره
0: لا وتخيل شنو وتهدف الجزيره والجزيره بيها سرسيحه نزله
3: أيه.
0: وهذا ما يسيطر فشي يسوي يشمر عمار يشيتون اثنينهم وين للهاي الصخور بحيث عمار يتوذر يعني
3: خلي يجاني راضي تعال
0: ايه حلوة والله هو
3: تعال ده برد قلبي بيدي تعال
0: وهو بس هو خلي بالكم وهو طلع قشق لأوروبا فحافظه هناك المناطق والغابات
3: ايه خلي يجي طلع قشق قبل 15 سنة هي كل نص ساعة
0: تغيرت عافية ايه بس شو سوي نسوي حتى هالمرة تخاف الرابط مدى يجي لا نصور لايف
3: تعال حبيبي عموري
0: روح عمار احجز حبيبي طيارتك
3: تعال يلا تعال حخليك تعترف على كل
0: اغلاطك قاعدك بالي وكتفه
3: لا كتفه ولا ابد هو مكتف من قاعد
0: هو
3: انت اربع اشياء مخدره ذيك
0: زين
3: ادش للسم بالعسل
0: شنو
3: السم بالعسل
0: ها هي لك محمد
3: هي والله لا خلي ينزن زنقه يصيح مزنوق
0: نطلع بيلاش.
3: يا ريت ابو، يا ريت ابو علاوي تعال والله بخوش هبدك.
0: ايه خبل
3: انت على بعد 30,000 مليون وهن... سنة ضوئية.
0: وهنا اول ما تنتشر الفيديوهات انا اروح لاهلي اقول لهم يابا انتوا بعد يعني وضعكم صار يعني غير شكل، اولا تعلنون البراءة من عنده، واثنين جيبوا سيارته عمي هاي على الشوارع خذوهن، اخذها سيارته ارضى اروح واجي بيها ما عندي مشكله، لا يحول لي هاي اذا طلعت باسمه، اذا طلعت مو باسمه بعد احسن.
3: يلا نحسبه شهيد.
0: ايه وش عادي بالضبط. طيب نسوي بيه قسام.
3: فانا نصيحتي اخويا عمار كامل
0: حلو خوش نصيحه،
3: اعترف باغلاطك،
0: ايه
3: حاول تراجع،
0: اعترف باغلاطك احسن ما بعدين يعني تعترف تحت الاكراه
3: ثم يعلقوك.
0: ايه
3: ماني ضايق التعليق.
0: اختصاص تعليق يعني.
3: حبيبي
0: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا مع السلامه. لا باي باي. عمار يعني ولد دي نصحك والله العظيم، شكو بيها ما تريد نصيحه؟ لا تنحسب عليك اي شيء تحكيه، هزي تحسب عليك، وانا اي شيء تحكي راح احكي على الهواء، انا ايش تحكي احكي على الهواء. اه ما عليه، اقول لهم انا مخرج قال لي قول هيك. علموك اهلك اللي يضوج منه شو تسوي له؟ شو؟ با با طلع لي، طلع لي فيديو على اليونان والله سانتا مارينا هاي. با والله ايش قد ما افتريت هناك تضرب شطر.

The heck? كيفك؟ هل يطلع من يدك؟

0: ها اخذها انا اخذ نصيحه من عمار. عمار لو ينصحني يقول لي الجنه من انا هم ما طبق هاي ايش بيك صدق كذي نصحتي انا شو نصح عمار؟ عمار يراد له كتيب يراد له مجلد شايف هذا مال ابن القارض هذا اللي يجي مجلد ار 5-6 هيك بس انت اشتريت نصحة عارف انا في اليوم راح افاتح الرشيد اشتري نشره من النشرات انا اشتريها يعني اقول لهم يابا انا ادفعها واتكفل بها كرعايه لهاي النشره بس اطلع بيها عمار ايوه ها افتح المايك خل اسمع شنو اي لا لا هو طلع هو مذيع خلي يحكي اخباره بنفسه ناخذ اتصال يعني الو
1: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
1: مساء الخير والعافيه عليك استاذ
0: هلا شلون الاخبار
1: انا مشتاق لك كومات
0: انا الحقيقه ما مشتاق لك بس ما يخالف عادي من باب المجامله
1: والله العظيم مشتاق لك للقران
0: الله ابو حمود تاكل شيء ما والله ما المهم شلون الاخبار
1: الحمد لله في دول عمرك
0: سولف لي علما تنصح
1: استاذ احكي لك الصدق لا كذب استاذ لا احد بعد ينصحني ولا احد ينصحني
0: انت ما تنصح احد
1: ولا احد احد ينصح
0: والله
1: والله العظيم
0: ليش ما عندك صديق تتمنى تنصحه
1: والقران استاذ انا ابو معشر الله شاهد بس اكو اختلافات انت تعرفها وهاي وهاي عوفه وهاي
0: اي
1: اقطع علاقتي براسه
0: حلو
1: والله حق نصيحه
0: طيب ابدا
1: يعني خليه هيك ماشي احسن
0: والله هيك
1: الانسان صار يتقبل نصيحه
0: اي مو مرات مثلا لا انت هسه مرات ما تنصح بس انت عاجبك تنصح صديق عندك تقول هذا لو انا
1: صح لا تاخذ سياره بالقصد
0: لا تاخذ سياره بالقصد
1: لا تاخذ لا
0: طبعا ماكو تجمعات المعارض ماكو
1: والله عليك 30%
0: من قيمه السياره حجي ورا شهرين تنزل الكمبيالات عليه ايش بيك
1: 30%
0: من قيمه السياره مالكم امان جماعه المعارض ابد مالكم
1: استاذ
0: هو يجيك
1: في
0: روسيا هو يجيك ما عندك سياره بالصوت الله يخليك عيني حجينا
1: ما هو يجيك في روسيا
0: تبعد
1: فيه ومسلم لك تعال قل له
0: ايه
1: بعد هو بعدين يحس بي شلون السلفة
0: بعدين تجي ايه
1: البداية حلوة بالأخير مر
0: بالأخير مو مر يعني مر المر
1: ايه لا تعصب فلوس على قد فلوسك
0: سيارة على قد فلوسك
1: ايه سوق نازل
0: صدق
1: والقرآن
0: لا ليش نازل والله بس حركة مال يعني حلوة
1: لا ما لك شغله
0: بس السوق نازل لو واقف اكو فرق
1: لا نازل
0: بس يتحرك
1: اذا وقفت السياره نزلت 30
0: واقف شنو هاي
1: الله شاهد
0: صدق زين خوش
1: اي بي واي دي صار لعب بالعالم
0: والله لعبه لعب صدق هي
1: وانا اقول لك شنو عيبه بس شغله واحده بس هي هاي ساعات الطعريه بس لو حديده قوي
0: اي حسب انت ما اخذت لك سياره 130 مثلا 140 بيش هي هسه بالسوق
1: 130
0: 130 شو تريد مثلا روز رايز هي بي ام مثلا
1: مو استاذ اكو شغله تعرف شنو
0: هي؟ اي
1: اكو شيء كل الناس تقدر تاخذه
0: اي
1: هذا يصير عليه سحب
0: اي يصير عليه سحب طبعا هي ليش الكور اللي حديدها قوي؟
1: متداول سعرها متداول
0: ليش هي الكور اللي حديدها قوي؟ مو حديدها مو قوي
1: يعني مو هذا شوف شنو استاذ هذا شغلته يعني السياره متفول كامل بس على الطاقه الشمسيه وما خلى بنزين لا ابو حسن ولا عادي تفرق لك استاذ
0: اي طبعا تفرق
1: يقول لك انا اجيب مره واحده فول بالشهر اذا ما هم اذا ما تفرق لبنزين بال 200 يصير 50,000 بالشهر
0: اي العالم تحسبه بهالطريقه والله
1: ايش تحسب استاذ شنو صار بالسياره
0: اي
1: انت شو عندك سياره هسه؟
0: هاي لا عندي برادو
1: ما اعرف
0: والله جديد
1: شو اسمه
0: برادو ايش بيك ما تعرف البرادو
1: برادو
0: اي
1: هذا ماركه هو هذا جماعه الجكسار هذا قد ما حركت 3400
0: لا جديد شكل جديد 2400 يربو.
1: موفق موفق ان شاء الله.
0: الله يخليك حبيبي سلمك. تحياتي لك
1: ابو
0: ايه خلاص وين الساعه. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك. شفت لحد ياخذ الاقساط ان شاء الله. الاقساط ما ادري ايش اسمه هذا، بس ليك على قد قطعك.

0: يلا. يعني على مدى ال على مدى اللي يمكن حكوا هسه مستمعينا خلال الوقت اللي فات، اكو مجموعه من النصائح الحقيقه جيده، اكو مجموعه من النصائح كان لازم تنصح بها او ينصح بها الانسان من زمان. احنا قلت لكم شعب نحب النصيحه. ايضا من جانب اخر اكو سالفه، يعني مثلا مرات التصديق تريد تحكي له نصيحه وتشوفه من الاشخاص اللي هو اجريسيف، هو كلش يعني انفعالي فتعوفه. صديقات بيناتهن وحده تنصح الاخ ما دير بالي شي شي، ترى شو اسمه اذا انت زوجك شي شي مثلا يوميه تشيكي تشيكي قمصانه تشيكي هدومه يتعطر هواي. هاي هواي نصائح. ما اعرف ليش احس ان النسوان بهذا الموضوع تحسها داخله مؤامره محقق كونان، انه انتبهي فلان موضوع فلان شيء ولازم وياها هيك صوت. يعني ما اعرف، هاي احسها انه هن كلهن جروب واحد، يعني كل النسوان اللي احنا نعرفهن هن كلهن جروب واحد، فتلقان كلهن نفس السوالف، كلهن نفس الحكي، كلهن نفس الاشياء، كلهن نفس الافكار، كلهن نفس يعني خلا اسميها ردود الافعال، كلهن نفس الشيء، نفس كلهن نفس. فيقدم النصيحه واحده للاخ. فلذلك انت اذا تعرف نصيحه لاي مره اسال اي مره، يعني انت هن عندهم ثوابت نصائح ثابته هن يسولفنها، يعني هاي واحدة تقول لي هي او هي تقول لي لحد، هي نفس النصيحه ما عندها مشكله. اما دام ندير بالك على عيني على رجليك ابو بيتك ما ادري شنو، وضيق الخناق عليه، لأن انت ما ضيق الخناق عليه هو على مود شنو ما يفلت. وهي ما يعني هي رب العالمين هو حارب بالمره بالرجال الله، يعني سبحانه. المهم شنو النصيحه اللي انت تقدمها للصديقه او صديقه اخ او اخت؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802114115 و 07802116117. وبامكانك ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 07201114115. هذه هي طبعا. خلينا ناخذ يانا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام، اهلا ابو ليث
1: حبيبي، تحياتي لك.
0: شلونك شخبارك؟ يا هلا مرحبا.
1: والله انصح الشباب والبنات
0: شعلا نبي
1: لحقكم الزيب.
0: ليش
1: شو ماي برعت
0: اشو ما اخذها من الجوجل؟
1: لا والله
0: ها بالفيسبوك دائما يكتبون ذني.
1: واني المندوب مالتهم.
0: انت المندوب مالتهم؟ اي. يعني شو تشتغل اذا ما حد اشترى فيب؟ شو تشتغل مثلا؟ شو تبي؟ معسل؟
1: يوم عشرات
0: شيء. زين.
1: بس المرقيله العاديه احسن من البيب.
0: اي.
1: ذيك زين المدام تقول
0: ماي. ما هاي يسوي ماي بالرئه وذيك يسوي ماي بالعين. ايش بقى؟ ما دافتي من هالماي هذا، نوب عينك نوب رئتك. صدق كذب.
1: لا لا.
0: عمي خلي تونسون خلي يدخلون هسه، هو شنو بعد هذا؟ هذا واحد شو اسمه كبير بالعمر قال اني اطمح يا شيء، واحد عمره برا 80 هو ما ادري شنو جنسيته، قال ايش تطمح؟ قال لهم انا اموت بصحه جيده. والله سوى يا ولد تالي عاضين لسانه وفالتين هسه، من ورا الفيب، من ورا الارقيله، من ورا الصفنه، من ورا السهر، من ورا الونسج، ما ادري ايش يصير. دخلوا والتالي يعني شو الدقابل
1: أول تالي.
0: لا أول تالي مكتوبة، مكتوبة عليك أي شيء في شيء سالفتك. بعد هسه شو تسوي بالحياة؟ تسوي هسه أكثر من قبل كان ذولي اللي أول بداية الخليقة ماكو يقرطون طابوك، لا فيلم لا تليفون لا صخام، يصفون على هالصحراء ويقرط طابوك. شو ما ماتوا من وراء قرط الطابوك، كل شيء ما بيهم، بالعكس يعمرون. والله حتى هاي السالفة مالها جيب الفاكهة واغسلها وحط لها كلور ونشفها. شو والله أجدادنا العثق ما تمر ينزله بس يقصه يفر كبيده هيك ويسمي ويأكل كل شيء ما بيهم. هاي جدي ما تعمل
1: والله بيدي حتى الخواجي تخطيه
0: ينام الدعوة عافية خواجي. قد ما إيش قد ما وصلنا مرحلة النظافة العالية كلش بهالسوالفة قامت تجيني بكتيريا جديدة.
1: إيه
0: جراثيم العفو جديدة. مهم
1: أول تالي عظيم
0: سنة والله أول تالي عظيم سنة. بعد تبقى حسب العضه شلون تعضها بعد وين شنو بالفراش طالع رايح جاي بسبب او بدون سبب اقداركم مقدره.
1: والله استاذ سلطان واحد صاحبي رجال كبير بس نشوف ما شاء الله نجب نطلب بيت هو عمر وما اعرف شنو ورا اسبوع قلت له ما له مصلي قال لهم سبحان الله لك ما متى هذا يا رب
0: يلا
1: ولا يدخل ولا قلبي
0: ما لها خلاص بدي اقول لك كيف مكتوبه لك خلاص ما لها. طيب تحياتي لك حبيبي ابو ليث شكرا جزيلا اتصالك ممنون تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير يا اهلا وسهلا شلون الامور؟ ها
2: المنطالبين
0: انت
2: اقول لك سلطان نصيحتي
0: اي شنو هي
2: ها هاي السياره الجديده اللي تشتروها هاي بيها كارغو اللي بيها تظهر لازم شفت هذا لسه بيطلع جديد بيطلع العالم
0: لا شنو
2: لا صدق والله هذا بيطلع واحد يعني ريلز هو يمكن اماراتي هو اماراتي هو يعني خليجي ما اعرف هو ناصب علينا بس هو ده يحكي يعني بجديات
0: ايه
2: زين ده يطلع ده ينصح العالم مثلا هاي الطياره لا تشتروها حاليا
0: ايه
2: لانه فيها مساوئ كذا وكذا وكذا
0: ايه
2: زين
0: ايه
2: فسعرها سعرها يعني تقريبا 5 مليون دولار او 15 مليون دولار زين فنصيحه لا تشتروها
0: زين
2: بعدين رجع مره ثانيه
0: ايه
2: على قلت له انت يضحك يعني ويانا ده ينصب علينا رجع مره ثانيه قال اكو اكو هاي ذني السفن
0: ايه
2: السفن الخاصه
0: ايه
2: زين
0: ايه
2: بولس فلا تشتروها همين لانه اكو كذا وكذا وكذا
0: ايه
2: بس انصحكم تاخذ لامبول لانه بتقسيط 5 سنوات وهو سعره 25 مليون
0: شنو تاخذ شنو؟
2: تاخذ بهذا البوت هذا الكبير
0: بوت اي
2: يعني هو سعره 25 مليون اي فالحلو الشغله الحلوه يعني انا هاي جايب لكم فد شيء حلو
0: أفر.
2: انه يعني هذا تقسيط 5 سنوات
0: اي بالسنه ايش قد ادفع؟ يعني 5 ملايين دولار؟
2: 5 مليون دولار اي 5 مليون دولار
0: بسيطه يعني مو بسيطات بصراحه بس يعني الضائق ما اقدر انا ما احب البحر
2: لا انا ما احب التقسيط
0: ما احب التقسيط اي يعني انا حقيقه ما احب التقسيط بس إيه. وهم ما احب البحر ما اعرف اسبح فبالسالفه كلها ما تفيدني
2: صح وعده هسه اخر شيء هذا اخر تحديث البارحه يعني انا والله قلت لك يجوز ناصب علي انا يعني حتى تابعه وضفته يعني قلت هذا شوف هذا شنو وضعي البارحه اخر شيء قال اكو يعني اكو فلان جزيره بايطاليا واكثر من جزيره لا تشترون
0: نياش.
2: لانه منظمه المعرف الزلازل حذرت انه هذني يعني
0: على خطر
2: يعني 5 سنوات 4 سنوات او مرور السنوات راح تنزل هاي تروح فلوسك يعني
0: ينزل سعرها لو تغرق
2: لا تغرق
0: ورا 5 سنين
2: اي يعني 5 سنين 10 سنوات تبدي يعني يغطيها المي
0: عجد خل اعيش لي 5 سنين حلوات بوحدي بجزيره لا اشوف احد ولا احد يشوفني هو راح
2: سعرها بيش سلطان هي سعرها بيش
0: يعني بيش
2: تقريبا 50 مليون دولار
0: ما يخالف شو السالفه
2: يعني عاد تشتري 50 مليون دب فلوسك بالشط يا
0: اخوي هو ذا ذابهم بالشط ذابهم بالشط هو لقوهم بالمسبح بس وقت على الشط
2: وعيش حياتي وهذا انت مو دائما تروح
0: لا بس مو هاي ما تقاعد ايش بيك
2: ما تقاعد ايه. صحيح هم صحيح
0: بعدين انت
2: تسوي ولا بخاف تغرق انت ويا تغرق انت وفلوسك
0: مو ايش دا اقول لك ايش اسويها انفستمنت معطيك الدم الصحيحه تكمل منها تخلص تاخذ مجموعه اشخاص للعمل براتب معين ها فتاخذ لك مثلا فد 10 ويا كادر على مود لين يا دوب الشركه مالته قويه تاخذهم وياك تقعدون بهاي الجزيره وعندك محاسب انت على اليابسه يصرف لهم رواتب لاهلهم 10 سنين يسوي اياهم كونتراكت الى انه انتم لكم بالسنه سفره واحده وسفرتين لاهلكم اخر سطر
2: والله حلوه
0: والله حلوه ايش قد تكلف عليك انت ماخذ 50 هاي اخذها عوفه هذول ايش قد رواتبهم بالشهر 1000 2000 3000 دولار
2: لا ما تكلف
0: قول عمي 2000 دولار يعني 25000 بالسنه صح؟ على 10 250 ألف بالسنة.
2: يعني إيه إيه مصاريفك شغلاتك
0: 250 ألف دولار هن 4 سنين وتغرق هاي مليون دولار وأنت مشتري ب 50 مليون. شلون وياك؟
2: لا أنا عتني والله
0: ضربت لك إياها حاسب
2: على السريع. يعني هسه يعني المفروض أتوكل؟
0: يعني يعني لا من سعوفه شويه مو انت راح تنافسني انا اريدها نفسها هاي شوي كبيره احبها ركن انا
2: والله هواي اكثر من وحده يقولك يعني
0: اكو مشكله اكو وحده ركن انا اريدها انا اريدها ركن خلي اشتريها بعدين تشتري
2: لا ركن اذا ركن يعني يعني عصب حتى على ما حتى تصير جيراني
0: لا جيراني مو انت مو انت نحيس باللي حسيت بالوحشه انه بتجيني وتضرب بلم انا ما ارد احد يجي
2: وانت مهزوم من الناس
0: انا مهزوم أنا مهزوم تالي قاك كبالي علامة
2: أخذ عمار وياك أخذ عمار وياك
0: منو غادي أخذ عمار شنو أخذ عمار ما أخذ عمار وياي شو سوى عمار عمار المحاسب أعوفه هنا
2: باليابسة المحاسب بس بجيبه للجزيرة أبد ما
0: يوصل ولا يشوف ولا يوصل الجزيرة ولا يشوفها إيه جيب للجزيرة
2: بس سلطان ترى هو ذي يحكي جديات يعني أكو ناس ممكن إنه ذي يشترون
0: أقول لك باوع يعني أكو
2: ممكن إنه 50 مليون
0: اسمع
2: بالنسبة إليه
0: خل أنطيك في السالفة في عام 2000 يمكن 15 16 موجوده هاي ذا جوجلتها تطلع عندك لو 15 لو 16 17 شيء هاي السنين صرحت احدى الدول ما ادري يا دوله من ذن الدول الاستوائيه او هيك شيء الى انه هنالك ثلاث اشخاص يحملون جنسيه العراقيه قاموا بشراء جزيره الجزيره اتذكر بوقتها يمكن ب 20 25 مليون اتذكر هيجي فهذولي الخطيه العراقيين الثلاثه اللي اشتروها ليش نشروا اسمهم لان طالبوهم بدفع رسوم مو رسوم هاي مال يعني ضريبه وما ضريبه ومال بلديه وما ادري شنو هاي سوالف اللي هي الاجراءات السنويه لكل عقار يعني احنا ما عندنا طبعا هاي السالفه بس اكو بالعالم اكو فشي اسمه خدمات العقار بالاردن يصيحوا لها مسقفات وضريبه دخل وهاي السوالف المهم فهذولي رفضوا يدفعوهن وعافوهن ورجعوا للعراق فلذلك صارت بوقتها انه واحد من ملفات اللي هاي طلعت هاي الجزيره مشتريها ثلاثة اشخاص هم اعضاء مجلس احدى المحافظات فتخيل يعني لا حد يستغرب من جماعتنا من تشوفونها الست وهذا هاي اتذكرها انا كل زين هاي الحادثه حتى انا بوقتها بالتلفزيون سويت عليها حلقه اعتقد هي لو مجلس محافظه دياله لو مجلس محافظه صلاح الدين وحده من عندهن وحده من مجالس محافظه موجوده على جوجل ثلاث اشخاص اشتروا جزيره وهاي الجزيره بالدول الاستوائيه وفتشي وعساس ياخذوها ما ادري يعني فتشي هيك اذا سووا جوجل على الموضوع تطلع
2: ف سووها زراعيه زراعي
0: ولا زراعي ولا كذابين هم اخذوها بوقتها انفستمنت استثمار اي والله
2: ايه ايه ايه
0: مش
2: فلوس
0: زايده شلون هسه تطلع هاي عشان تطلع هاي ايه بالضبط ايه
2: فلوس زايده وين يوديها يعني هسه بدل ما يحطها بالحائط
0: ايه
2: يروح يشتري بيها
0: ايه طيب
2: اكو هواي استثمار تقدر
0: تودي اكو طبعا ايه ايه
2: ايه سلطان بس حكايه بهيك بقلبي اتمنى يعني ثاني جوز مثلا يعني تعجبتها انه نموت وهاي اتمنى يعني بيوم القيامة أبدا شوف دول شو راح يتعذبون الروس الكبار ولا ده نحكي عليهم والعالم كله ده تحكي عليهم وده تجيب طاريهم بس ما حد إذن من طين وإذن من عجين عادي حتى لو تحكي بيهم
0: زين
2: دول شو راح يعني باقي الفلوس الفقراء يعني دول شو راح يتعذبون يعني أتمنى هذا الشيء يعني بيوم القيامة أبدا شوفهم شلون دول راح يتعذبون
0: إنه بس ربك كرامين بيهم
2: اي والله العظيم اتمنى هذا الشيء يعني خلاص شيء يصير خلي يصير بيوم القيامه نموت نتعذب نتحاسب بس هذا اشوف ذولا شنو وضعهم يعني مع الاسف هججوا الناس اللي بالداخل وهججوا الناس اللي بالخارج 5 مليون عراقي عموما ان شاء الله اشوف بهم شيء ان شاء الله
0: حجي 2017 الموضوع هسه طلعته ب 34 مليون
2: ب
0: 2017 34 مليون والجزيرة تابعة إلى مجموعة الجزر اليونانية.
2: عرفت؟
0: شكرا.
2: هاي العنو عليها بس اكو
0: شغلات هاي اللي انطشت بوقتها انا اتذكرها هي.
2: طشت بوقتها بس اكو فلوس اكو فلوس ما دور ما تعرف يعني.
0: فالاخوان اللي
2: طبعا عدون... بالمناسبه يعني طمطم لي وطمطم لك اكو دول مو تحكي بالقانون وما ادري شنو هذا بس عادي تريد احول لك تعال جيب تحويل وانا احول.
0: سويسرا فتحتها 10 مليون دولار تعال اخذ الجواز جيبهم تعال.
2: مو صحيح؟
0: اي عادي.
2: اي مو فت مشكله يعني انت حتى لو بايك ماكو من مصدرهن ما ادري شنو هاي جيب انت وانا احولك اياها.
0: الاخوه الفاسدين
2: هم هذول اكو ناس هنا ما لحقوا ضموهن بالكنترول او ضموهن بالحاله.
0: نداء للاخوه الفاسدين اذا تلحق بلكت الله تنظروا براسكم وتطلعوهن ذني الفلوس وانتم تطلعوهن يجوا تلزمون على اساس بس يعني اقول لكم هاي الجزر تقدرون تشتروها بس دير بالكم الفضيحه بقلاق اللي تصير لان اذا رحتوا اشتريتوا هناك عندهم سالفه انه لازم تجيب يعني فيش تحويل حقيقية مو بالأسود هاي أقول لكم
2: هاي مو بالأسود
0: إيه إحنا هذا بدنا نحكي حكومة العراقية يعني خافك وتحويلاتك وتحويلات ترى بالأسود ولا تعرفون أنتوا طبعا إيه ما
2: طيب. وخلي يتابعون هذا الولد إذا قدرت تتابع هذا الولد خاف يردون يحاولون يشترون جزيرة
0: أي
2: يشترون
0: عافية أي
2: طيارة
0: أقول لك أقول لك الحكومة والفاسدين اثنينكم ضيفوا هذا الولد راح تلتقون هناك طلعوا مجول فريند اي يمه
2: والله العظيم سرعت تقام هناك سوي
0: والله اي واحد بالحكومه روح على هذا الولد يحكي علي علاوي اي واحد من المسؤولين ضايفه هو هذا فاسد لو شيء جد يشتري قابل
2: اي والله
0: وعلاوي ما عليكم بي علاوي ترى فضولي بس دي يشوف ترى ما علي بالموضوع اي وعايش رجال بامريكا ما يمه
2: ما لي علاقه
0: اي ماله بس هو فضولي علاوي عندي شويه بس
2: بس ده ما هو
0: بس ده ما هو
2: ودافع عن الخير انا دا كلك روح
0: تابعه طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك ممنون باي باي بكلام. طيب مستمعينا طبعا احنا وصلنا اياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم اولا اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع جميله ورائعه وثانيا اتمنى من كل الاشخاص ان يقدموا النصيحه حقيقه وان شاء الله يا رب دائما تكون ايامكم جميله مثل يعني مثل يوم الجمعه باكر جميل جدا بالنسبه لي اللي راح يحقق واحده من امنياتي الاسبوعيه اللي دائما انا اتمناها يوم السبت وتتحقق يوم الجمعة انه ما اشوف يعني عمار كامل بصراحة يوم كامل هو مشكلة هو وهذا هم عندي أنا يعني مثلا تلقى اكو جمعة مثلا ما هاي شي يسوي بالليل يدز لي مثلا فيديو او سالفة او رابط او يعني لازم يتواصل مدافته فانش راح اسوي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية الشؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
2: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

من بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

قالت لي سوي نعيش وقالت لي سوي نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوي نعيش وقالت لي سوي نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: صدق.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يرجف رجف يروي احتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول اذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: راح اقصر
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله كلش سهله اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: نكتب شو يعني.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونوا باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: 91.5

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM 91.5 91.5

0: الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهله يخلص واني وحدي اللي كنت اعاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح. أني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسا بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وأنا أقول النفس عذرا وارجو منها المعذرة، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقة وخلى يدري ما درى. أبد مو مرجلة منك من تخون انت مرأ، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. عاشق الموسيقى. موسيقى. موسيقى.